قولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عزيزي الأب،
2: عزيزتي الأم،
1: تشجيعكم لأبنائكم على التعليم هو أعظم هدية تقدمونها لهم.
2: كونوا سنداً لهم وابدأوا معهم عاماً دراسياً مليئاً بالأمل والنجاح.
1: مع تحيات وزارة التربية والتعليم
2: ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف

أممنا بك فاحنا قللنا والسد بناه.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل، تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر جو

جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
4: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، كل يوم تقضيه في المدرسة يضيف إلى علمك ويقربك من مستقبلك. ابدأ عامك الدراسي بحماس واجعل النجاح رفيق رحلتك. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى يا ورد الغصون يا ساحر العيون يا ورد الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى وبضحكتك لنا

يا طبيب ساكن عدن.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: متابعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا صباح الخير عليكم كل مستمعينا في عموم أنحاء عدن ومن المحافظات الأخرى واللي تابعنا كمان على الفيسبوك. حب أقول لكم صباح الخير، صباح التفاؤل، وإن شاء الله تكونوا اليوم صحيتم بطاقة متجددة وسعادة أيضا. معلش نتحمل الجو الحار ونمشي أمورنا، نروح أشغالنا اللي مع شغل اليوم رغم أنه سبت، لكن نخلي دائما أنفسنا متفائلين.
1: فعلا يسعد صباحك يا يزيد، ويسعد صباح مخرجنا ناصر فايز، وأكيد منصبح عليكم مستمعينا الأعزاء ومتابعينا الأكارم وين ما كنتم عم بتتابعونا على ترددات الـ FM 959 أو 899، أو حتى تتابعونا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. نصبح أيضا على كل الساعين والشاقين اللي بكروا في هذا اليوم لأعمالهم وأشغالهم برغم أنه دوائر الحكومة.
0: والله اليوم الجو قليل رطوبة من الصباح.
1: أيوة، يمكن في بعض المناطق أنا شفت إنه لا بس لطيف، يمكن بعدين رطوبة بتصير.
0: أحس اليوم بيكون في رطوبة الصدق.
1: فانتبهوا على أنفسكم وأصحاب الضغط والأمراض المزمنة، انتبهوا على أنفسكم اليوم، وإن شاء الله كل يوم ننتبه على أنفسنا. أكيد مستمعينا في رسائلنا الصباحية التي نحملها فائدة لنا ولكم، ورسالتنا لهذا الصباح يزيد عن التخطيط الاستباقي.
0: نعم، التخطيط الاستباقي هو مش رفاهية فكرية بس، هو أداة حتمية عشان تقلص الخسائر وتدير الأزمات يعني قبل وقوعها، وكمان هذا ينطبق على كل مجالات الحياة، ممكن من التعليم من الدراسة وأشياء كثيرة. وفي بيئات العمل هو يعد يعني الآلية الوحيدة لتحييد المخاطر المهنية واستغلال الموارد المتاحة بأقصى كفاءة لضمان الاستمرارية الإنتاجية وتفوق الأداء.
1: فعلا، وأيضا في مجال الصحة مستمعينا الأعزاء أخذ اللقاحات، يعني حتى لأطفالنا على سبيل المثال الأطفال الصغار بناخذ لهم لقاحات شلل الأطفال، لقاحات الحصبة، بنحصنهم، هذه إحنا نخطط ويعني بنحميهم من أمراض قد تصيبهم مستقبلا.

0: أيضا بشأن الفحوصات الدورية الشاملة لأمراض السكري والضغط، أكيد يقول لأصحاب الضغط قيس ضغطك من الفترة الحين، يعني التأكيد فقط إذا كان مرتفع أو إذا كان متوازن. أيضا على سبيل المثال يعني مثلا يعني انبسط أكثر المنزل. طيب في مواسم معينة يزيد بيقع فيها أمطار يعني كثيفة وسيول وكوارث جدا في منازلنا وبيوتنا.
1: أو خلال هذه الفترة بيكون أمطار؟
0: لا إن شاء الله. أنا اليوم متفائلة، قلت السنة اللي راحت في شهر 8 مثل دي الأيام كان في فعلا سيول وأمطار. أيوة، فالحمد لله إنه مر هذه السنة وما حصلش من هذه الكوارث. فعلا يعني على سبيل المثال إنه مثلا نتفقد البيت إذا كان في شيء في خلل، نصلح هنا
1: مكان مفتوح.
0: أيوة بالضبط، هنا إحنا يعني نخطط استباقيا أو لأي كارثة ممكن بتحصل على سبيل المثال في منازلنا. هذا بشكل
1: أيوة
0: مبسط
1: على صعيد مثلا حتى الراشن زي ما نقول. أيوة. أنتوا إيش تسووا برمضان؟ قبل رمضان إيش نسوي؟
0: نشتري راشن.
1: نخطط أول شيء، نعمل تخطيط استباقي، نخطط إيش نشتي إيش نحتاج. والله إحنا نشتي بودينج، لا إحنا نشتي لبنية، إحنا نشتي عصير برتقال، دول يقولوا فيمتو. فتخططوا وتعملوا قائمة، بعدين تنزلوا تروحوا تشتروا راشن. هذا إيش اسمه؟ تخطيط استباقي. نسبق الحدث ونخطط له. وكمان في دائما أحب أقول أنا دائما للناس إنه استعد للأسوأ ولكن تأمل الأفضل. أنت دائما أيوة. خليك مستعد لكل الاحتمالات، عندك استعداداتك يعني فعلا. أنت لو حصل لك شيء لا قدر الله ولا شيء تكون قادر تواجه لأنك استعدت للأسوأ. لكن إيش؟ تأمل الأفضل، مش تأمل الأسوأ واستعد يعني. نعم. بشكل مش كامل.
0: على سيرة كلامك يمكن ذكرني مقولتنا اللي دائما نتداولها بيناتنا البين، اللي هو خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود. صح إنه ما فيش قروش بيضة للأيام،
1: خلاص ما فيش.
0: وفي أيام يعني أغلب أيامنا السوداء، ولكن نحاول قدر المستطاع مستمعينا إنه نأخذ احتياطاتنا لأي حاجة لأي حاجة. يعني دي الحياة بتفاجئك بالكثير من الأشياء. إذا كان معكم شوية فلوس هكبوها نوعا ما،
1: بقشة
0: يعني إن شاء الله نحاول نبقش. يعني أيضا أي شيء أنتوا حاولوا قدر المستطاع أنكم تفكروا شوي لقدام، لأنه ما حد عارف إيش اللي بيحصل في هذه البلاد أو في هذا الزمن. فيسعد صباحكم، وصباحكم إن شاء الله يكون تخطيط للمستقبل، ومستقبلنا يا رب يكون أجمل.
1: وعودة المدارس كمان، خططوا اعملوا أيوة. في تخطيطاتكم كامل، ايش تحتاجوا ايش ما تحتاجوا، وربنا يا رب يسهل عليكم.
0: امين. والان بنروح وين يا يا زيد؟ لعند ناصر منشان هدية الصباح، هيا بينا.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، عدنا لكم من جديد في برنامج عدن هذا الصباح، ونستكمل أو نبدأ فقراتنا لهذا اليوم. وأولى فقرات هذا البرنامج اليوم نبدأها بحالة الطقس بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليوم السبت الموافق لتاريخ 8/22 صادرة بتاريخ 8/21، ونبدأها بالمناطق الساحلية والقريبة منها.
1: نعم، في هذه المناطق مستمعينا طقس صح ولا غائم، جزئيا حار جدا إلى شديد الحرارة ورطب نهارا، معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والمناطق المحاذية لها. الرياح خفيفة إلى معتدلة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون قوية على أرخبيل سقطرى.
0: وإلى المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالا حتى مرتفعات وهضاب محافظة لحج جنوبا، وتمتد شرقا لتشمل أجزاء من محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية طقس صحو إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري محافظات شبوة حضرموت والمهرة، ورياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
0: وإلى الدرجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة نبدأها من عدن. العظمى في عدن 37 والصغرى 30، صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والرياح معتدلة ونشطة.
1: إذا اليوم قالكم مطر يا مستمعينا فأنا تفائلت من الصباح
0: إن شاء الله،
1: بس إن شاء الله بس رشة، يعني ما لا نريد أمطار غزيرة إطلاقا، نحن غير مستعدون. ومن عدن نأخذكم إلى المكلا. المكلا هناك سجلت العظمى 33 والصغرى 29، حالة الطقس والرياح هناك تقريبا هي كعدن.
0: وإلى الحديدة العظمى 38 والصغرى 31، الطقس مثل المكلا وعدن، الفرق فقط أنه في أمطار رعدية ومعتدلة في الليل،
1: يعني توحدوا فعلا المناطق الساحلية. ومن الحديدة إلى جزيرتنا العزيزة سقطرى العظمى هناك 34 والصغرى 27، حالة طقسها كعدن والمكلا لكن الرياح قوية جدا وهنالك أمطار خفيفة على المحافظة، هي طبعا محافظة من 2014.
0: وإلى المخاء درجة الحرارة العظمى 37 الصغرى 30، صحو إلى غائم جزئيا أمطار رعدية، حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة.
1: ومن المخا إلى الغيضة العظمى هناك 30 والصغرى 25، حالة طقسها صحو غائم جزئيا أمطار خفيفة، حار نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة.
0: وإلى زنجبار ودرجة الحرارة العظمى فيها 37 والصغرى 29، صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة، حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: نعم، ونختتم هذه المناطق الساحلية بجارتنا العزيزة لحج الخضيرة العظمى هناك 39 والصغرى 28، حالة طقسها كزنجبار.
0: نعم، ولحج نالت نصيب الأسد 39 العظمى، هي أعلى درجة بين المناطق الساحلية.
1: فعلا على فكرة هي 39 ممكن على المناطق، بس لما نجي تقارن جوها في عدن لا بتحس إنه لا عدن أحر منها، لأنه هنا كثافة سكانية، باصات بتلاقي ازدحامات
0: وما فيش عندهم بحر كمان، فمش رطوبة كثير.
1: فعلا يعني بنرجع نحول للحج. نعم،
0: إلى المناطق الصحراوية والهضبية وإلى سيئون لدائما حرارة مرتفعة فيها، الله يعينهم. العظمى 43 والصغرى 27، الطقس صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: ومأرب جارتها العظمى 40 والصغرى أيضا 27، حالة طقسها كسيئون لكن بدون أمطار.
0: وإلى ذمار لا
1: عتق.
0: إلى عتق العظمى فيها 38 الصغرى 26، صحو إلى غائم جزئيا أمطار رعدية شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.
1: وما زلنا في شبوة تحديدا، وبيحان العظمى هناك 39 والصغرى 27. حال طقسها كعتق، لكن في مديرية بيحان هنالك أمطار متفرقة.
0: وإلى المناطق الجبلية، إلى صنعاء العظمى 32 والصغرى 16، غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة.
1: تعز الحالمة العظمى 31 والصغرى 20، حالة طقسها صحو، غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نهارا، بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة.
0: وإلى ذمار العظمى 29 والصغرى 14، غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة. على فكرة ذمار أعتقد من أكثر المحافظات اللي دائما

0: 16 غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا في الليل، والرياح خفيفة.
1: أما ختام هذه المناطق البيضاء والعظمى هناك 31 والصغرى 17، حال طقسها كئيب تقريبا.
0: وإلى قسم التنبيهات والتحذيرات، وأول تحذير هو نحذر الإخوة المواطنون في المناطق الصحراوية والساحلية من الطقس الحار والشديد الحرارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.
1: ونحذر الأخوة المواطنين وسائق المركبات في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية.
0: هذه النشرة الجوية صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني من إعداد مهندس عليب راشد عليب.
1: والآن
0: ننتقل وإياكم إلى نشرة السوق الخضار.
1: سعر الخضار والفواكه في سوق الجملة في المنصورة لهذا اليوم، ونبتدئها كالعادة بأسعار البطاطا 22 كيلوغرام في السلة من 18,000، وسعر الكيلو تقريبا من 900.
0: وإلى الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 16,000 إلى 18,000، وسعر الكيلو من 800 إلى 900.
1: أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4,000، سعر الكيلو من 800.
0: البصل الأحمر 25 كيلو جرام في الشوالة 28,000 إلى 29,000، سعر الكيلو من 1,100 إلى 1,200.
1: والبامية 6 كيلو جرام في السلة من 20,000، سعر الكيلو من 3,400.
0: وإلى الباذنجان 16 كيلو جرام في السلة من 8,000 إلى 10,000، سعر الكيلو 500 ريال إلى 700 ريال.
1: والكوسة 18 كيلوغرام في السلة من 18,000، سعر الكيلو من 1,000 ريال.
0: وإلى الخيار 16 كيلوغرام في السلة 11,000 إلى 12,000، سعر الكيلو من 600، قل 700 تمام وإلى 800.
1: والبيبار 8 كيلوغرام في السلة من 8,000، سعر الكيلو من 1,400.
0: وإلى البسباس الأخضر الأحمر أيا كان 25 كيلوغرام في الشوالة و 26,000 السعر إلى 28,000، سعر الكيلو من 1,100 إلى 1,200.
1: وتقريبا البسباس الأخضر، أما البسباس الأحمر اللي نسويه بعشار لا غالي ذاك.
0: هو بسباس أقصد لما يكون أحمر مرة أخضر.
1: أيوة. حتى مرات تشتري حبة تكون نصها أحمر ونصها أخضر. فكوبش كبير حبة هنا مستمعينا من 2,800.
0: وننتقل إلى الفواكه، ونبدأها بالموز 30 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 22,000.
1: والباباي 24 كيلوغرام في السلة من 8,000، وسعر الكيلو من 4,000.
0: وإلى الليمون 16 كيلوغرام.
1: عفوا، سعر الكيلو من 400، إيش من 4,000؟ نعم.
0: خلينا نبدأ بالعنب الرازقي. أوكي. 20 كيلوغرام في السلة 42,000 إلى 45,000، سعر الكيلو من 2,100 إلى 2,300.
1: أما المشمش 20 كيلوغرام في السلة من 38,000، سعر الكيلو من 2,000.
0: الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 22,000 إلى 24,000، سعر الكيلو من 1,400 إلى 1,500.
1: والبلح 20 كيلوغرام في السلة من 26,000، سعر الكيلو من 1,300.
0: العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة 36,000، 38,000، سعر الكيلو 1,800 إلى 1,900.
1: الرمان 20 كيلوغرام في السلة من 35,000، سعر الكيلو من 1,800.
0: العنب الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 45,000 إلى 50,000، سعر الكيلو من 2,300 إلى 2,500.
1: أما الفرسك القوقع 20 كيلوغرام في السلة من 30,000، وسعر الكيلو من 1,500.
0: وإلى مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 22,000، سعر الكيلو من 1,000 إلى 1,100.
1: وكانت هذه النشرة صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية. ونذهب إلى فاصل ثم نعود.

0: أهلا وسهلا بكم علمتنا خطوط الرحلة القوية اليمنية.
1: ومستمعينا ننتقل وإياكم الآن إلى جدول رحلة الخطوط الجوية اليمنية ليوم السبت 22 أغسطس 2026.
2: ونبتدئها بأولى رحلات في هذه القائمة 601، أقلعت من القاهرة في 1:30 فجرا ووصلت إلى عدن في 5 صباحا.
1: الرحلة 607 أقلعت من القاهرة 2:30 فجرا ووصلت إلى سيئون 6 صباحا.
2: ورحلة 606 أقلعت من سيئون في 7 صباحا وستصل إلى القاهرة في 11:45 صباحا.
1: الرحلة 512 أقلعت من عدن 3 فجرا ووصلت إلى جدة 5 صباحا.
2: وأيضا الرحلة الثابتة 513 أقلعت من جدة في 6:10 صباحا ووصلت إلى الرياض في 8:20 صباحا.
1: الرحلة 824 أقلعت من عدن 33 فجرا ووصلت الكويت 36 صباحا.
2: ورحلة العودة من الكويت إلى عدن أقلعت من الكويت في 7:30 صباحا وتصل عدن في 10:30 صباحا.
1: الرحلة 502 تقلع من عدن 6:10 صباحا ووصلت إلى جدة 8:10.
2: ورحلة 515 تقلع من جدة في 12:30 ظهرا وتصل عدن في 2:30 عصرا.
1: الرحلة 608 تقلع من عدن 12 ظهرا وتصل القاهرة 33 عصرا.
2: نعم، ورحلة 609 تقلع من القاهرة في 9:30 مساء وتصل عدن في 1 فجرا من اليوم التالي.
1: الرحلة 508 تقلع من عدن 4 عصرا وتصل جدة 6 مساء.
2: وقبل الختام رحلة 509 تقلع من جدة في 7 مساء وتصل عدن في 9 مساء.
1: وإلى آخر رحلة لهذا اليوم تقلع الرحلة 600 من عدن 6 مساء وتصل القاهرة 9:30 مساء.
2: ونتمنى لجميع الرحلات الوصول الآن.

0: والآن مستمعينا ننتقل وإياكم إلى فقرة جولة في صحيفة عدن الغد وإصدار هذا اليوم، ونبدأها من الصفحة الرئيسية ونقرأ أول عنوان:
1: تغيرات مفاجئة في مؤتمر حضرموت الجامع، أنهى مهام العامري والعكبري وجابر وتعيين قيادات جديدة.
0: طارق صالح يقول: سنخوض معركة فاصلة لاستعادة صنعاء والحديدة والدولة كاملة.
1: هاشم الأحمر: عودة مثيرة للجدل إلى وجهة القرار العسكري اليمني.
0: وزارة النفط تكشف أسباب أزمة الغاز وتعلن إجراءات عاجلة لضبط السوق.
1: إعادة إصدار الجريدة الرسمية في اليمن بعد توقف 11 عاما لتعزيز سيادة القانون.
0: وزارة التربية تنفي شائعات تعليق الدراسة وتؤكد انطلاق العام الدراسي في موعده المحدد.
1: وهنا الحكومة تكشف أخطر مخطط حوثي للسيطرة على باب المندب وتحشيد 2000 مقاتل لمعركة الساحل الغربي.
0: مرفت سلامي تدعو عمال عدن للحفاظ على وحدة الاتحاد النقابي وترفض تسييس العمل العمالي.
1: وإلى صفحات عدن الغد الداخلية ومنها الصفحة الثانية دعوة

0: إجراءات لفتح باب استيراد الغاز والمشتقات النفطية لتخفيف أزمة الوقود.
1: ومصطفى ناجي يقول بناء الدولة خيار وحيد لحماية اليمن من الانهيار.
0: وإلى الصفحة الثالثة، دعم جديد لقوات درع الوطن يصل إلى عدن.
1: هدوء حذر على جبهات القتال وتحشيدات متبادلة ترفع مستوى التأهب.
0: مسيرات القوات المسلحة تستهدف عناصر وثكنات حوثية في المنطقة العسكرية الخامسة.
1: وإلى الصفحة الرابعة، في حوار في الجزء الأول من حواره الصحفي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي يقول صنعاء قلب الدولة اليمنية واستعادتها قريبا.
0: وإلى الصفحة الخامسة، محافظ البنك المركزي يصدر قرارا بإيقاف ترخيص 3 شركات صرافة وإغلاق مقراتها.
1: وزير المياه يناقش تنفيذ مشاريع الحكومة ويؤكد أولوية تحسين الخدمات.
0: وهنا صلح قبلي ينهي خلافا عقب مضاربة في سوق الغنم بمدينة العين.
1: اجتماع قضائي وأمني موسع في الضالع لمناقشة تداعيات حادثة مقتل الشاب خطاب.
0: و 170,000 خدمة مجانية يقدمها المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون لمكافحة العمى بدعم سعودي.
1: وإلى الصفحة السادسة، وأيضا أخبار، اختفاء مقطورة غاز مخصصة للوضيع يفاقم الأزمة والأهالي يطالبون بتحقيق عاجل.
0: أسعار الأسماك تقصو على سكان عدن رغم وفرة الثروة البحرية.
1: وخبر يقول وفاة طفلة دهسا في الممدارة والبحث عن سائق مجهول.
0: وأزمة قانونية تهدد مستقبل طلاب مساق البكالوريوس بمعهد أمين ناشر.
1: وأيضا ورشة في عدن تضع أسس دليل الحماية لحماية العمارة التقليدية في المدينة القديمة.
0: وأبين تطالب بتحويل حملات النظافة المدرسية إلى وظائف دائمة.
1: وإلى الصفحة السابعة، في تقارير، تقرير بعنوان من اليمن إلى السودان استمرار تدفق السلاح الإيراني عبر شبكات الحوثي.
0: وإلى الصفحة الثامنة، هنا تقرير بقلم أسامة عفيف الخزان، يمن نقطة غامضة لشحنات إيرانية قبيل الحديدة.
1: وتقرير آخر بعنوان هاشم الأحمر عودة مثيرة للجدل إلى وجهة القرار العسكري اليمني.
0: وتقريرنا في الصفحة التاسعة، من الشرق الأوسط جسدت قيم البذل والإحسان وتصدرت المشهد الدولي، السعودية والإغاثة قصة عطاء محورها الإنسان.
1: وإلى الصفحة العاشرة، وكتابات كتابتنا الأولى بعنوان وزارة التربية والتعليم أمام مرحلة جديدة بقلم عارف ناجي علي.
0: عدنان زين خواجة كتب تضخيم الجيوب وضمور الأوطان.
1: وكتابة بعنوان أنفاس الكهنوت المعدودة من 1 إلى 2 بقلم صفوان سلطان.
0: إلى الصفحة 12، في قسم الرياضة المحلية ونقرأ منها منتخب الشباب اليمني يتعادل سلبيا مع الهند استعدادا للتصفيات الأسيوية.
1: وأيضا بلباو التواهي والساعقة دار سعد إلى ربع نهائي بطولة الأكاديميات الكروية بعدن.
0: إطلاق نار وشغب يوقفان معسكر اختيار منتخب الناشئين في لودر ونقله إلى زنجبار.
1: في تصفيات ثالثة، شبوة الراية نصاب يخطف الفوز وطهم مقبل مقبلة يقلب الطاولة. معلش الأسماء صعبة،
0: هذه أسماء منتخباتنا.
1: أسماء المنتخبات غريبة
0: في كل المحافظات، يعني تقريبا في كل محافظة لأسماء مختلفة. أيضا هنا فحمان والهلال وأهل صنعاء يحصدان الانتصار في الجولة 12 من دوري الدرجة الأولى.
1: وإلى الصفحة 13، ورياضة عالمية قبل الانطلاقة 102 مليون تنقل سافيينو إلى توتنهام.
0: لقد انقلت من زمان، لازم نتحول رياضي، في مبالغ مالية تصرف خيالية جدا. هنا أيضا ب 2.76 مليار ريال أقوى علامة تجارية.
1: المؤتمر الأول، مورينو يحضر مبكرا ويوجه 3 رسائل.
0: وتقرير من دي دبليو، مسقط بين فكي واشنطن وطهران، معركة النفوذ حول هرمز تستعر.
1: وإلى الصفحة الأخيرة، ولدينا سوق المراهنات يشتعل على من يخلف السكرتير الصحفي للبيت الأبيض الحالي.
0: هنا أيضا ممر سري ينقذ تدفق النفط عبر هرمز.
1: إيفر جرانت من إمبراطورية إمبراطورية عقارية إلى السجن.
0: أم نقرأ الممر السري هذا؟ نعم. منشوف كيف أمريكا جابت ممر سري على هرمز. نفذت القوات الأمريكية عملية سرية لتأمين مرور ناقلة النفط عبر هرمز في محاولة للحفاظ على تدفق الطاقة رغم المخاطر الأمنية الناجمة عن الحرب مع إيران.
1: ووفق تقارير صحفية، أنشأ الجيش الأمريكي ممرا ملاحيا آمنا بمحاذاة سلطنة عمان، وسمح لعشرات الناقلات بالعبور ليلا تحت إجراءات أمنية مشددة.
0: وبحسب المعلومات مستمعينا المتداولة، تجاوز عدد الناقلات التي استفادت من العملية 2000 ناقلة، فيما تراوحت كميات النفط المنقولة عبر الممر بين ملايين البراميل يوميا، مع تقديرات بلغت نحو 5 ملايين برميل يوميا، وارتفعت في بعض الفترات إلى قرابة 9 ملايين برميل.
1: وتعتمد العملية على تنسيق مسبق بين شركات الشحن والقيادة العسكرية الأمريكية، بحيث تبلغ السفن عن رحلاتها وتحصل على تحذيرات بشأن المخاطر والتهديدات المحتملة.
0: وتأتي هذه الجهود في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة عالميا، معرضا لتعطل واسع بسبب التصعيد العسكري. هو طبعا يمكن احنا في زمن انتقل الحرب الى حرب الملاحة او الممرات الملاحية البحرية. احنا طبعا قرينا هذا الخبر عن قصد بسبب ترابطه مع موضوعنا لهذا اليوم لاحقا، اللي بنتمنى انكم تشاركونا يا وطبعا لدينا حكمة قبل ختام هذه الجولة. راحت الحكمة على يزيد.
1: الحكمة
0: نعم.
1: ها الحكمة موجودة هنا الان. حكمة اليوم تقول: من بركة فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك.
0: نعم برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك. فهذه حكمة من حكيم عربي، فتحية له وهو طبعا ميت. كانت هذه جولتنا الإخبارية مستمعينا لهذا اليوم. لمزيد من تقارير أخبار وغير ذلك يمكنكم الاطلاع عليها في زيارة إحدى منصات عدن الغد. فاصل ثم نعود.

0: مستمعينا في كل مكان، عدنا لكم من جديد ونطرح لكم موضوع اليوم. تتجه وزارة الصناعة والتجارة نحو إنشاء صوامع حبوب ومستودعات تخزين حديثة في المحافظات المحررة بالشراكة مع القطاع الخاص وبدعم دولي، بهدف تعزيز المخزون الغذائي وضمان استمرار استدامة الإمدادات وتقليل تأثيرات الأزمة المفاجئة على الأسواق. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود إلى تنظيم عمليات الاستيراد وتسريع الإفراج عن الشحنات والحفاظ على استقرار توفر السلع الأساسية للمواطنين. هذا هو موضوعنا لليوم، ونذهب قبل أن نكمل إلى تقرير أعددها الزميلة ليان صالح حول هذا الموضوع.
1: يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتأمين احتياجاته الغذائية. لم يعد التخزين الاستراتيجي ترفا، بل أصبح ضرورة لحماية الأسواق والمستهلكين من تقلبات الإمدادات والأزمات المفاجئة. وفي هذا السياق تتجه وزارة الصناعة والتجارة نحو إنشاء صوامع حبوب ومستودعات تخزين حديثة في المحافظات المحررة بالشراكة مع القطاع الخاص وبدعم دولي، بهدف بناء مخزون غذائي قادر على مواجهة الطوارئ وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق. وتكتسب هذه الخطوة أهمية أكبر في ظل أرقام مقلقة ترسمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، إذ تشير أحدث بياناتها إلى أن إنتاج اليمن من الحبوب خلال عام 2025 بلغ نحو 400 ألف طن فقط، وهو مستوى أقل من المتوسط، فيما تقدر احتياجات البلاد من واردات الحبوب خلال عام 2026 بنحو 5.2 مليون طن. وتكشف هذه الأرقام حجم الاعتماد على الخارج والحاجة إلى منظومة تخزين متطورة تقلل مخاطر انقطاع الإمدادات وتمنح الجهات المختصة قدرة أكبر على التعامل مع الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية. ولا تتوقف أهمية المخزون الاستراتيجي عند تأمين السلع، بل تمتد إلى تنظيم عمليات الاستيراد وتسريع الإفراج عن الشحنات وتقليل تكاليف النقل والتخزين والحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية قدر الإمكان. وتأتي هذه الجهود في وقت لا تزال فيه أزمة الأمن الغذائي تلقي بظلالها الثقيلة على اليمن، فبحسب الفاو يواجه نحو 5.4 مليون شخص في المناطق المحررة انعداما حادا في الأمن الغذائي خلال الفترة من يونيو حتى سبتمبر 2026، أي ما يعادل نحو 51% من السكان في المناطق المشمولة بالتحليل. وبين تحديات الانتاج المحلي والاعتماد الكبير على الواردات وتقلبات الأسعار والأزمات الإقليمية، تبدو صوامع الحبوب ومستودعات التخزين أكثر من مجرد منشآت خدمية. إنها جزء أساسي من منظومة الأمن الغذائي ووسيلة لحماية السوق اليمنية من الصدمات وضمان أن تبقى المواد الأساسية متاحة للمواطنين في الأوقات الصعبة. فالتخزين الاستراتيجي اليوم يعني قدرة أكبر على مواجهة أزمات الغد وتعزيز استقرار الأسواق وحماية الأمن الغذائي لليمنيين. ليان صالح لراديو عدن الغد.

0: وشكر خاص للزميلة ليان على هذا التقرير. أما الآن مستمعينا فسيكون معنا الضيف العزيز الذي سيحدثنا أكثر حول هذا الموضوع، الدكتور عاطف حسين حدرة، وكيل قطاع التجارة الداخلية. نقول له يا صباح الخير يا دكتور عاطف، وشكرا جزيلا على هذه الدقائق من وقتك. ألو،
1: السلام عليكم.
0: على ما يبدو أنه سيجهز حاليا الدكتور عاطف، طبعا سيحدثنا عن التخزين وعن ما تتوجه إليه وزارة الصناعة والتجارة حول إنشاء صوامع حبوب ومستودعات تخزين حديثة في المحافظات المحررة، يعني جميع المحافظات المحررة. عاد معنا الدكتور، طب نستقبل مجددا الدكتور عاطف حسين حدرة، وكيل قطاع التجارة الداخلية. يا صباح الخير يا دكتور عاطف، وشكرا على هذه الدقائق من وقتك.
2: صباح الخير لقناة عدن الغد، وصباح الخير للمواطنين جميعا.
0: يسعد أيامك يا رب. بداية يا دكتور، حدثنا عن أهمية هذا التوجه التي تتجه إليه وزارة الصناعة والتجارة لإنشاء صوامع حبوب ومستودعات للسلع الأساسية في هذه المرحلة الحساسة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. طبعا مرحلة الصوامع تعتبر مرحلة حساسة جدا نتيجة الأوضاع اللي تمر بها البلاد، سواء كان على مضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب وغيرها من هذه الأمور. هذا بخلاف أيضا مع حربنا اليوم مع الحوثيين. والأمر هذا يعتبر طبعا مهم جدا أن الوزارة الصناعة والتجارة مع دولة رئيس الوزراء أن تتجه هذا الاتجاه حتى يكون هناك أمن غذائي على مستوى المحافظات في حال حصول أي إشكاليات أو غير ذلك. الأمر المهم الذي يجعل دائما المحافظات في مرحلة إشباع دائم، في مرحلة أن يكون العرض أكثر من الطلب، وهذا بدوره يؤدي إلى ثبات الأسعار في الأسواق. لكن اليوم كل الإمدادات تأتي طبعا من عدن وحضرموت، الصوامع موجودة في عدن وحضرموت، وبالتالي نرى هناك تقلبات في الأسعار نتيجة لهذه الإمدادات بحسب الاحتياجات كافة المحافظات من هذه المحافظتين، ويؤدي ذلك بعض الأحيان إلى نقص بعض المحافظات، مما يؤدي إلى الارتفاع والهبوط في آن واحد. اليوم وزارة الصناعة والتجارة تتوجه إلى هذا التوجه بالشراكة مع الاتحاد الدولي، بالشراكة مع دولة رئيس الوزراء، مع القطاع الخاص، من أجل يعني وضع الاهتمام الرئيسي بهذا الجانب وتحقيق الأمن الغذائي على مستوى المحافظات. طبعا بالأمس وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول قام بالاجتماع مع كافة مدراء عموم مكاتب المحافظات، وتم التوجه بهذا الأمر وكيفية خلق بيئة آمنة من أجل توفير الغذاء بشكل كبير، يصل من 3 أشهر إلى 6 أشهر. اليوم نحن نطمح أن يكون هناك غذاء متوفر يعني بكميات كبيرة على أشهر حتى تعيش المحافظات في مرحلة استقرار للوضع الاقتصادي والأسعار.
1: نعم، أنت ذكرت القطاع الخاص، فنحن حابين نعرف طبيعة الشراكة مع القطاع الخاص، كيف ستبنى وما الدور الذي ستقوم به الحكومة لإنجاح هذه الشراكة؟
2: طبعا هناك توجه، نحن بإذن الله تعالى سيكون معنا اجتماع في هذا الأسبوع الجاي مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة من أجل تقديم التسهيلات، سواء كان من خلال التفاوض مع السلطات المحلية وهم محافظي المحافظات في كيف التسهيل وتوفير الأراضي التي يستطيع من خلالها المستثمر إنشاء هذه الصوامع، وبالتالي يكون هنا شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص. أيضا سيكون هناك تمويل من قبل القطاع الخاص، وأيضا ستسعى أيضا الحكومة أن يكون هناك تمويل دولي من أجل إنشاء هذه الصوامع، وبالتالي تقدم يعني تسهيلات كثيرة في هذا الجانب من أجل تأكيد وتوفير هذه الصوامع وتحقيق الأمن الغذائي على مستوى المحافظات.
0: نعم يا دكتور عاطف، هنا سؤال من أحد المتابعين حاليا بيسأل، الصوامع تحتاج إنشائها إلى موانئ بالقرب منها، ربما هو يسأل إنه في محافظات غير لا يوجد لديها موانئ.
2: لا طبعا، الصوامع هي الصوامع اللي تحتاج كما يقال انه تحتاج الى موانئ، ليس بالضروره هناك صوامع ليست قريبه من الموانئ، سيتم نقلها الى هذه الاماكن، وبيكون التركيز طبعا كما قال عزيزي المشاهد سيكون التركيز على المحافظات التي يعني تكون قريبه من البحر. اضافه الى ذلك سيكون ايضا يعني خلق ايضا صوامع هي عملية التطحين والتجهيز، يعني سيتم نقل هذه المواد إلى هذه الأماكن من أجل أن تكون جاهزة، من أجل أن يتم يعني ترتيب تدفقها وتسهيلها إلى المحافظة بشكل عام.
1: نعم طبعا جميل هذا التوجه وكل شيء، لكن إيش الأثر المتوقع لإنشاء المخزون الاستراتيجي على أسعار المواد الغذائية وتوفرها في الأسواق؟
2: طبعا اكيد له تاثير كبير جدا عندما تكون البضائع متوفره والسلع متوفره بشكل كبير، هذا يؤدي الى زياده العرض، وكلما زاد العرض على الطلب تكون الاسعار مستقره، بعكس اذا زاد الطلب على العرض فهنا يحصل اختناق، بالتالي يؤدي الى زياده الاسعار المفاجئه الذي قد تضر بالناس. فتوفر الاسعار توفر السلع بكميات كبيره ينعكس وجود اقتصاد مستقر، أسعار مستقرة، أمن غذائي لكافة المواطنين، بالتالي هذا أيضا سيكون له انعكاسات في حال حصول أي اضطرابات من قبل دول الجوار أو اضطرابات داخلية. هناك أمن غذائي وهو يعتبر الشيء الرئيسي الذي لابد أن تقوم الدولة وتسعى دائما في توفيره من أجل تحقيق الاستقرار الأساسي في توفير الحياة المعيشية الآمنة لهذا المواطن.
0: نعم يا دكتور عاطف، ما أبرز المعوقات التي تواجه اليوم حركة الاستيراد استيراد السلع الأساسية؟
2: طبعا معروف اليوم المشاكل التي موجودة على مضيق هرمز، على البحر الأحمر، الاعتداءات اللي موجودة بشكل عام سواء كان على دول الجوار أو غيرها أو من الحوثيين وغيرهم، هذه بدورها أكيد تؤثر في أشياء كثيرة، تؤثر أول شيء في كيفية يعني في كيفية تأخر السفن من وصولها إلى الموانئ، في كيفية تجديد إجراءات الفحوصات وغيرها، قد تؤثر بعض الأحيان أن تنعكس مسارها إلى الدول المجاورة، وقد لا تؤدي وصولها إلى بلادنا. هذه الأمور كلها تؤثر، أيضا إلى ذلك يرتفع موضوع التأمين، لأن المخاطر اليوم كلما زادت على البحر كلما زاد موضوع مخاطر التأمين والملاحة والنقل، كل هذه الأشياء تؤثر تأثيرا كبيرا، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وإلى تضخمها، وقد يؤدي ذلك إلى تأخيرها وأشياء كثيرة، وهذا يؤدي إلى الاضطرابات التي قد تحصل في عملية الأمن الغذائي.
0: نعم
1: ليش أصبح يعني تعزيز المخزون الغذائي الاستراتيجي ضرورة لضمان استقرار الأسواق في اليمن؟ لماذا؟
2: طبعا الأمن الغذائي هو يعتبر شيء أساسي اليوم الحرب ليست حرب بالسلاح، اليوم الحرب حرب اقتصادية. كل من يمتلك الغذاء ويمتلك الأمن في الغذاء هو اليوم الذي يسيطر على الحركة الاقتصادية. الحركة الاقتصادية شيء مهم جدا، الأمن الغذائي صار شيء مهم جدا. اليوم إذا أردت أن تغزو بلد آخر عليك أن تعمل له إيقاف الحركة الاقتصادية، وهو الذي يحصل اليوم على مضيق هرمز في كيفية إيقاف حركة السفن بسهولة. لو رأيتم يعني انخفاض نسبة انتقال السفن على مضيق هرمز والبحر الأحمر، هذا الانخفاض هو أيضا يشكل إشكالية أزمة اقتصادية للدول المجاورة، وقد يشكل إلى وجود كارثة داخلية عندما تنتشر المجاعة وتنتشر الفوضى داخل البلد، وهي عبارة عن شيء قد يظن البعض أنه بسيط، لكنه هو اليوم صار هو الحرب الأساسية الذي تفرض نفسها على أرض الواقع
0: فعلا. طيب يا دكتور عاطف، يعني ما حجم الاحتياطي الحالي للمخزون الاستراتيجي من الحبوب والسلع الأساسية في المحافظات المحررة؟ هل لدينا احتياطي يعني جيد لعدة أشهر؟
2: نعم طبعا من خلال اجتماعنا مع مدراء عموم مكاتب المحافظات وسؤالهم على موضوع المخازن وكيفية وضع الأمن الغذائي على مستوى المحافظات، الكل يؤكد أن هناك يعني من شهرين إلى ثلاثة أشهر يعني من توفير الأمن الغذائي. وطبعا هذا السبب أنه الصوامع أصلا المتوفرة والمخازن المتوفرة لا تكفي إلا لهذه المدة، ولهذا كان اليوم توجه وزارة الصناعة والتجارة إلى توفير صوامع أخرى على مستوى المحافظات، الأمر الذي سيساعد على زيادة الكمية من 3 أشهر إلى 6 أشهر، وهذا يعطي أمانا كبيرا واستقرارا اقتصاديا.
0: نعم، كمان يا دكتور عاطف هنا أحد المتابعين بيسأل كم من الوقت يحتاج لإنشاء صوامع ومخازن؟
2: طبعا هذا يعتمد على كيفية استقبال القطاع الخاص بمقدار السيولة المالية الذي يمتلكها القطاع الخاص، أيضا كيفية التفاوض مع الاتحاد الأوروبي وغيرها من الداعمين في الخارج من أجل إنشاء هذه الصوامع. اليوم التوجه هو أنه هناك يعني سيكون خطاب للمحافظين في كيفية توفير يعني أراضي لهذا الأمر، هي المرحلة الأولى التي تعتبر يعني في توفير هذه الأراضي من أجل تقديم التسهيلات، وبعدها سيتم وضع الآلية مع القطاع الخاص في كيفية الترتيب وإنشائها بسرعة عاجلة.
1: نعم، هل هنالك يعني مدة تقديرية؟
2: طبعا لا، ليست هناك مدة تقديرية، لأن نحن الآن في الأسبوع كما قلت من سابق، نحن في الأسبوع القادم سيتم الاجتماع مع القطاع الخاص من أجل وضع هذه الأمور ومعرفة ما هي الأشياء التي تترتب عليها إنشاء هذه الصوامع وما هي التسهيلات التي يطلبها القطاع الخاص من أجل إقامة هذه الصوامع. فنحن بإذن الله تعالى سنستمع إلى القطاع الخاص في الأسبوع الجاي وسنعرف إيش الأشياء التي سيتم تعجيلها وتوفيرها بأسرع وقت ممكن.
0: نعم، طب يا دكتور هنا أيضا أحد المستمعين بيسأل إنه سمعنا من آبائنا أن بلادنا كانت لا تستورد القمح، كان يزرع في البلاد، الآن أصبح يستورد من أستراليا وغيرها، هل صحيح أن كنا نزرع هذا القمح وهذه الحبوب في بلادنا؟
2: نعم، كنا فعلا نزرع هذه الحبوب في بلادنا، ونتيجة الأوضاع التي تمر بها، الأوضاع السياسية التي تمر بها بلاد اليمن دائما أثرت على أشياء كثيرة، منها زراعة البن وغيرها من الزراعات التي كانت نعتبر نحن فيها أولى الدول في مقدمة الدول، ولكن نتيجة للظروف الأوضاع السياسية توجه كثير من المزارعين إلى زراعات أخرى واستغنوا على الزراعات الأساسية. اليوم تقريبا وزارة الزراعة مع منظمة الفاو تحاول أن تعود إلى هذا الأمر وكيفية إحياء هذه الأراضي في زراعة القمح. هناك توجه واضح من قبل دولة الرئيس ووزارة الزراعة في هذا الأمر، وهم الآن يعني بدأوا في عملية زراعة القمح وإعطاء أهمية، فإذا ما كان هناك استقرار وضع اقتصادي سيتم الاهتمام بها بشكل أكبر من أجل الوصول إلى مرحلة الاستغناء. نحن نبحث اليوم على موضوع الاستغناء والاكتفاء الذاتي، ولكن يحتاج إلى استقرار اقتصادي وخروجا من الأزمة التي تمر بها البلاد اليوم.
1: نعم، تحدثت عن الاستيراد وأنه في استيراد كبير، ففي ظل هذا الاستيراد الكبير والضخم اللي نحن نعيشه حاليا، إيش السبل عشان نحقق توازن بدعم الإنتاج المحلي؟ كيف ممكن نكون نستورد بنفس الوقت ندعم المنتج المحلي؟
2: طبعا نحن في وزارة الصناعة والتجارة تدعم المنتج المحلي إذا ما رأينا هناك، نقوم بعملية الترشيد للواردات، إذا كان عندنا هناك اكتفاء في منتج محلي معين سيتم الاستغناء، أو بالأصح ولا يتم المنع، وإنما يتم رفع التعرفة الجمركية حتى نقلل من دخول هذا الانتاج ومنافسة المنتج المحلي. لو رأيتم في الفترة السابقة يعني في شهر تقريبا في بداية العام 2026 تم تقريبا رفع التعرفة الجمركية للماء الماء الصحة، وبالتالي من أجل يعني ترك الفرصة أمام مصانع المياه في تقديم كفاية السوق من موضوع الماء. اليوم وزارة الصناعة والتجارة هناك مجموعة من السلع ستقوم بترشيدها ورفع التعرفة الجمركية من أجل أن المنتج المحلي هو أصلا يغطي هذه المنتجات، وقد تم رفع من سابق في أكثر من مرة تم رفع يعني شريحة معينة من هذه السلع ويتم دراستها من دولة الرئيس من أجل يعني اتخاذ القرار هذا الجانب. فنحن كل فترة ستلاحظون أن هناك ارتفاع، الارتفاع هذا بالتعرفة هو حفاظا على المنتج المحلي من أجل أن يسود الأسواق ويكون هو الرائد في عملية المنافسة.
0: نعم، في الختام يا دكتور عاطف، في ظل التحديات الاقتصادية التي نواجهها سواء كان على الصعيد المحلي أو الإقليمي والأمن الغذائي، ما الرسالة التي توجهونها للمواطنين بشأن توفر السلع الأساسية واستدامة توفرها في أسواقنا خلال الفترات القادمة؟
2: طبعا رسالتنا انه اول بدايه نطمن نطمن المواطنين ان الامن الغذائي متوفر، ان السلع متوفره بكميات كبيره. على المواطنين ان يتم يعني التعامل دائما مع السلع التي دائما يشعرون فيها استقرار، لا يعطوا المجال للتجار الذين دائما هم ما يستغلون الاوضاع السياسيه والمشاكل والتحديات. لابد ان تكون هناك توجه كبير من قبل المواطنين وتوعية وثقافة لدى المواطنين، مثل ما حصل بالأمس مع موضوع سلعة البيض وكلكم رأى كيف كان انخفاضه وتأثيره بتأثير كبير. اليوم المواطن هو يعتبر هو أساس المعركة الاقتصادية داخل البلد، إذا ما كان هناك في ارتفاعات يستطيعون يعني محاربة هذا الارتفاع بأنفسهم. إضافة إلى ذلك اليوم أيضا هناك منصة لوزارة الصناعة والتجارة تتلقى كافة المشكلات والبلاغات في كافة المخالفات التي يمارسها التجار. المواطن هو من يلامس هذه المخالفات، المواطن هو الذي يلامس هذه المعاناة يستطيع إيصالها عبر هذه المنصة من أجل حصرها وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة. اليوم لابد يعرف أن ليس القطاع الخاص هو شريك الحكومة، اليوم صار المستهلك أيضا هو شريك أساسي أصلا لوجود القطاع الخاص. لولا المستهلك لما كان هناك قطاع خاص، وبالتالي يعتبر المستهلك هو يعني كما يقال شريكا أساسيا في هذه مع هذه القطاعات، وبالتالي لابد أن يعرف دوره وأهميته، لابد أن يقوم يعني بدوره بمساعدة وزارة الصناعة والتجارة. نحن اليوم نلقى يعني إشكاليات من قبل مكاتبنا أن ليس هناك تعاون من قبل المستهلكين، خصوصا لما تكون هناك مخالفات أو تجاوزات من قبل التجار. لا لا لا لا يرفضون قضية التجاوز والتعاون مع وزارة الصناعة في عملية يعني إثبات المحضر والتوقيع والشهود، وكأن نتيجة لكونه جاره أو قريبه أو معروفه، وهذا يؤثر تأثيرا كبيرا على كافة المواطنين. اليوم صارت العلاقات الأسرية هي محض التعاون، لا، لكن لابد أن نعرف أن نحن لابد أن نكون يعني شعب واعي ومثقف يبحث في مصالح هذا الوطن. اليوم لابد أن يقام القانون على علي وعلى غيري وعلى أقرب الناس إلي، إذا ما كنا نبحث عن عدالة حقيقية لابد أن تكون موجودة في المجتمع.
0: نعم، شكرا جزيلا يا دكتور على هذه الدقائق من وقتك، ويسعد صباحك وأيامك يا رب.
1: شكرا جزيلا،
2: شكرا لكم،
1: إلى اللقاء.
0: كان معنا عبر الهاتف الدكتور عاطف حسين حيدر وكيل قطاع تجارة الداخلية.

0: ومتابعينا الكرام، عدنا لكم من جديد لنستكمل فقراتنا. ولكن قبل أن نكمل، لفتنا نقطة قالها ضيفنا اليوم في خصوص أنه أصبحت الحروب اليوم مش مجرد حرب سلاح التقليدية اللي إحنا كنا نشوفها زمان، يعني أصبح في حرب اقتصادية. يعني إذا تشي تضعف عدوك حارب اقتصاديا، زي ما الآن ترامب الرئيس الأمريكي توجه نحو هذا التوجه في فرض عقوبات على إيران بشكل يعني مهول جدا، لدرجة أنه أمس كان في خبر أنه يقول وصراح يقول أنه في إيران بتواجه يعني أقصى العقوبات اللي ما قد شافتهاش دولة في التاريخ من ناحية الاقتصادية فعلا. يعني بيحاصرهم بالنفط، بيحاصرهم في الغذاء، بالاستيراد، بكل شيء يعني. وإذا تشي تضعفهم فعلا تضعفهم بهذا الشكل. يعني إيران حاليا تمر بأزمة عصيبة، لا يغركم الإعلام حقهم إيش يقول ولا اللي ما يبينش من الظاهر. يعني الظاهر
1: هم دائما جميل. يحاولوا يكونوا أقوى، يعني أي شخص ما رح يعني يبين لك ضعف،
0: لكن من الداخل لو تشوف الدولة الإيرانية هشة من الداخل حقيقة فعلا. وضعهم قريب زينا الآن صار بسبب العقوبات، مش لأنهم مش قادرين، بس العقوبات اللي جالسة تفرض عليهم فعلا. الآن
1: يعني
0: أضعفتهم
1: من شهر 2 الآن يا نص سنة وأكثر جدا. طبعا مساحتنا التفاعلية نفتحها الآن لكم مستمعينا، وسؤالنا التفاعلي: هل تعتقد أن إنشاء صوامع ومستودعات استراتيجية ستساعد في استقرار أسعار المواد الغذائية ولماذا؟ يمكنكم التواصل معنا عبر أرقامنا اللي هي يزيد،
0: نعم، عبر الرقم 7 8 1 9 5 2 1 2 1 أو 0 2 3 8 7 9 1 3.
1: ومعنا أول اتصال يا ناصر، ويا صباح الخير. صباح الخير، صباح العافية،
2: كيفكم؟
1: الحمد لله. وانت يا ألو يا خالة، كيفك؟
2: الحمد لله بخيرين، كيفك يا زيان؟
0: الحمد لله تمام،
2: بخيرين
1: تمام الحمد لله.
2: السلامة لا يعني وجدت صوامع بتخفف قليل من غلا، ولكنها في هذه البلاد يعني ما خلاص ما حد عاد يصدق من المواطنين، يعني يكون ينزلوا قليل البضاعة يوم يومين ترجع ترتفع، وحدة تقول لهم لا حق تدبس 13 ألف 14 ألف، يعني الإنسان راتبه إذا كان 30 ألف أو زمدان قاعدين يعني إيش بيصلح؟ وعادي ريت رواتهم منتظمة، يعني الشعب خلاص صار والله من دخلت بيت يشكي، يعني يتصلوا يشكو، يعني لمتى هذا؟ لمتى؟ ما فيش رغبة، ما فيش يعني رغبة على التذكار، ما فيش يعني الإنسان قضى خلاص، لا الأدوية مرتفعة والغذاء مرتفع، يعني كم واحد بيصبر؟ يعني وأزمة بعد أزمة، أزمة بعد أزمة، كفاية قضى الكهرباء والماء أحيانا انقطع، الدنيا كلها صراحة داخل البلاد مخربطة، ونتيجة الحروب الحرب يعني صباح الإنسان معقد. ألو،
1: أيوة يا خالة معك، إحنا
2: يعني صباح المواطن الله عاد يصدق، يعني ما فيك عاد يصدق هذا، والله يعني نحن نتألم كثير، الشعب خلاص الشعب باقبة والله العظيم، يعني رواتب دحين 3-4 شهور شرطة جيش، ما حد يعني إيش الواحد يصلح من فين بيجيب
1: فعلا.
2: المهم اسأل الله السلامة وجزاكم الله خير على هذا البرنامج، إن شاء
1: الله يعطيك العافية.
2: مع السلامة. نسلم من الحكومة الرغبة، مش هم مرتاحين في الدول مرتاحين وشعبنا يعاني
1: فعلا.
2: المهم الحمد لله رب العالمين، الله يعطيكم العافية ومع السلامة.
1: الله يعافيك يا خالة، شكرا جزيلا على اتصالك، وفعلا احنا نضم صوتنا الى صوتك العافية. لانه فعلا يعني كدر المواطنين بالازمات، ازمات في الخدمات الاساسية اللي احنا نعاني منها،
2: خدمات خدمات الخدمات. يلا مع السلامة، الله يعافيكم.
1: مع السلامة خالة، شكرا جزيلا. اتصال اخر يا يزيد.
0: الو يا مرحبا.
3: الو
1: يا هلا.
3: لا صباح الخيرات.
1: يا صباح الأنوار.
3: يا ميت أهلين وسهلين.
1: يا ميت هلا وغلا.
3: وكمان يا مرحبتين.
1: مرحبتين.
3: تحية لإلك ديانا. تحية لإلك يزيد.
0: يا مرحبا فيك.
3: تحية لإلك مخرجنا ناصر فايز. يبعث لكم الصحة والمصاري.
1: آمين.
3: بدنا نحكي.
1: تفضل.
3: هلا بحكي حاضر.
1: الله يعطيك العافية.
3: أول حاجة لما يقول المسؤول هذا التجارة الداخلية بأنه بيبنوا الآن صوامع قلاع في ظل الأزمة العالمية، في ظل أزمة بتبني، ليش ما جهزتوا أنفسكم من قبل؟ كان أول في دولة، كانت الدولة معها صوامع ظلال في المعلى ومعها في المنصورة، وكان معها مين في كالتك خزانات، وكان معها هناجر في دار سعد وهناجر في المعلى. كان مخزوننا من 6 شهور إلى سنة، من 6 شهور إلى سنة جميع المواد الغذائية بشكل عام.
1: متى كان هذا يعني؟
3: هذا كان قبل 94. هذا قبل 94 وهي موجودة الآن. من يستفيد منها ما أدري، مؤسسات شركات، وخاصة صوامع الغلال موجودة في المعلة. الشيء الثاني كان معنا مخزون المحروقات في المصافي بجميع أنواع المحروقات إضافة إلى الغاز بشكل عام. فين هذا كله؟ الدولة الآن تفكر بأنها بتعمل صوامع في ظل أزمة موجودة والأسعار ترتفع، فمشكلة. الشيء الثاني كانت الدولة يعني تتحكم بكل شيء، تتحكم بالمخزون، والمخزون عمره ما يفضل في ظل الحروب، في ظل الكوارث، في ظل ارتفاع السعر ثابت. كما أنه في بدائل، إذا كان نجيب حق استراليا واستراليا تعرقلنا، معانا مصدر الهند، معانا شركات تجيب من الهند، مش قطاع خاص يتحكم، القطاع الخاص يتحكم. القطاع الخاص كم بيكون مخزونه؟ معه هنجر؟ كم بيكفينا الهنجر؟ ده أسبوع، 10 أيام، شهر؟ الدولة متكفلة بهذا، مخزون استراتيجي للكوارث، للحروب، للأزمات. فين الدولة؟ راقت الدولة الآن بيصلحوا صوامع غلال في ظل مشكلة مضيق هرمز، في ظل مشكلة باب المندب. الآن تفكر الدولة من قبل فينها؟ بس خلاص هذا أخذ زرفي سؤال.
1: لا سلامتك، خلاص جاوبت على السؤال، جاوبت على السؤال. شكرا شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية. اتصال آخر يا ناصر، نقول ألو يا صباح الخير.
4: صباح الخير، عافية عليك يا ديانا ويزيد وخلافر فايز.
1: صباح العافية عليك فيك. يا عوض،
4: يعني الوالد رحمة الله عليه ما كذب علي لما كلمنا على أنه كان يزرع القمح في بلادنا.
1: لا إطلاقا، الواقع الواقع الآن يكذب علينا.
4: أيوة، بالنسبة كلام أحمد الباني صراحة صحيح، يعني كان يوجد صوامع حتى في كالتكس والمخازن اللي في دار سعد اللي أصبحت الآن مقر للتجار أدوات صحية للرز ومش عارف إيش. هي كانت تبع شركة تجارة صناعة المخازن اللي في دار سعد، مخازن كبيرة وضخمة، وفعلا بتمشيناها سنة المخزون هذا.
1: أيوة،
4: وهذا أصبح مقر للتجار. واو، نتمنى نتمنى نتمنى يعني الاهتمام، ونتمنى أن الحكومة بنفسها تعمل صوامع، مش نقص على رحمة التاجر.
1: صح،
4: تمام. وزي ما قالت خالة أسماء، يعني الأسعار غير الريحات هذيك اللي كان اللي تنزل المحافظ السابق اللي اشترى الكل مديرية سيارة وشكل لقان ينزلوا على البقالات، وفين اللوحات ذيك حق الأسعار؟ ما عتيش انتهى كله هذا، انتهى كله هذا، حتى السيارات ما نشوفك.
1: اللي السيارات اللي كانت قبل يا عوض إن تنزل وتشوف اللي تراقب ولا كيف؟
4: أيوة، أغر رقابة الأسعار. كان كل مديرية سيارة، الآن ما بيجي عاد هذا الشغل، ما عاد هلش حتى القائمة أقل أسعار بالبقالات، لازموا كل بقالة تعمل قائمة أسعار، يعني كل واحد يشتغل على مزاجه.
1: بس الآن يقول لك الضيف إنه في عندهم تطبيق، إنه على المواطنين ممكن يدخلوا التطبيق ويبلغوا،
4: يعني عبر التطبيق.
1: أيوة، بس يمكن لأنه أيوة زي ما قلت أنت،
4: نزول ميداني.
1: صح، يمكن زي ما قلت أنت، يمكن البعض أو الكثيرين مش عارفين هذه القصة، فالنزول يمكن أفضل.
4: النزول أفضل الميداني.
0: في نزولات حصلت سابقا.
1: وتحية لك يا عوض، شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا على الأسئلة اللي طرحتها. في اتصال آخر
0: بخصوص النزولات، في نزولات كانت تحصل قبل، لكن حاليا ربما نقولش انقطعت لكن قلت. فنحن نناشد يعني وزارة الصناعة والتجارة أن تعيد وتستمر من جديد بنزولات الميدانية هذه لضبط التجار، لأنهم أمنوا وحسوا بالأمان.
1: أيوة،
0: كذا ففشروا علينا،
1: ربخوا شوي من وزارة التجارة والصناعة. أيوة، فالتجارة راح يتمادوا،
0: ارتاحوا زيادة عن اللزوم، وصارت الأسعار تطلع كل يوم 50 ريال زيادة، 100 ريال زيادة.
1: ما يعطيكش 50، يعطيك نعنع. هذا إذا أعطاك نعنع بالاتصال آخر يا ناصر، ونقول ألو يا صباح الخير.
5: صباح الخير.
1: صباح العافية،
5: كيفكم؟
1: الحمد لله، وكيفك يا محمد؟
5: والله شكرا لكم للموضوع، وشكرا للمتحدثين. وصراحة مثل يقول أشوف كلامك تعجب، أشوف فعلك استغرب. يعني ما حد يقطع عن الشمس بغربال. كانت لدينا صوامع، وأنا من زرتها في المعلة في القلوعة. وعندنا أيوة. مصنع متكامل يصنع الحبوب او يطحنها لي من الابيان وتليها لحج، كانت تكفينا بالزايد حتى نحن نصدر للصومال واثيوبيا. ايضا معنا في فرع لها في المينا موجود، لكن للاسف عندما بدات الحروب معروف الحروب كيف بدات عده حروب، قاموا جابوا من باب السياسه يعني جابونا شماعه شركه قطاع خاص خاص، كل هذا شماعه وتدمير زي ما دمروا الموانئ والكهرباء بشركه قطاع خاص كرب، وكان حسن مبارك انه الغى حتى التاجير وبعدين ايجار التاجير حق الكهرباء اختفى اللي كان يدعم الكهرباء، لان جابونا شماعه كل ما في حاجه قالوا شركه قطاع خاص معنا مخازن خلي لي ذكر حمله تجار سعد هذه زايد احتياط، كان في الغلوعه مع المصنع ايضا وكان في المينا، لكن قاموا جابوا نكايه حميد الاحمر وبل الاحمر اسمه هايل جابوا لنا صوامع معينه بالمعلق في الغلوعه قليله جدا وملوا حق الدوله، وكان نكايه كان حق الدوله هذه طبينه وهي حق الدوله يعني شرق خاص مكان بدنت وما بدنت، هذه مغالطه صراحه. إذا يشتغلوا حاجة أولا المصنع قائم بحاجة لحاجة بسيطة لإصلاحها،
1: يعني المصانع يا محمد أسفة إذا قاطعتك
5: هل هم موجودة؟ قال أحمد وقال كل المتحدثين وأسماء موجودة، موجودة بحاجة لصيانة في المينا موجودة، وأنا زرتها بنفسي دار سعد المخازن اللي الآن فيها الزراعة مكتب إذا كان في خمسين
1: أيوة
5: يعني هذه الشيخ خاصة صحة السماعة لما جابوا حق الكهرباء اللي الله يدخل مبارك بخير الوحيد لقاها عشان تدعم الكهرباء يجرب علينا مليون شهريا اختفت، الان بيجيبونا صانع القلال كله مشان خاص بزنس كل مشهد يشيل حقه، وزي ما قال دكتور الخراج الجيش الاول شيء مش عارف كم مليار دولار ليش قطاع خاص، لا ما بده حقه نعمل علم الكذب على المواطن والاهتمام ما هو موجود، وانا اتاكد اذا صانع موجود حق الدوله كل شيء بيجي الصراحة راحة. وأشكركم في هذا الإعلام
1: وشكرا جزيلا لك يا عم محمد على هذه المعلومات، وإحنا فعلا يمكن إحنا عمارنا صغيرة للأمانة إحنا هنا المذيعين، فأنتوا دائما تأتوا لتثبيت ولتوضيح الصورة كاملة، فنحن نشكركم على اتصالاتكم وعلى هذه المعلومات. في اتصال آخر يا ناصر؟ طيب أعتقد أن الوقت حان لقراءة التعليقات التي وصلتنا، وإلى أن يأتي اتصال آخر على موضوع إنشاء الصوامع في المناطق المحررة، هكذا هو توجه اليوم وزارة الصناعة والتجارة. وهنا أم حمزة تقول بالنسبة لموضوع اليوم نعم أعتقد بيساعد وبشكل كبير، لأن لما يكون عندنا مخزون حبوب من 3 إلى 6 أشهر بيتأخر في الميناء وارتفاع عالمي مفاجئ ما بيضرب السوق مباشرة، والصوامع الحديثة تحمي الحبوب والدقيق من الرطوبة والإفلات والحشرات لأن التخزين العشوائي يسبب تلف للحبوب وبالتالي يرفع الكلفة عن التاجر والمواطن. وتحياتي لكم وصباح الخير ويسعد صباحك يا أم حمزة.
0: ولدينا تعليق آخر من أبو خالد حلصم يقول موضوع إنشاء صوامع ومستودعات في المناطق المحررة حسب تصريح وكيل وزارة الصناعة لا يوجد معرفة بمدة زمنية، وهي تحتاج وقت كبير وهم لسه اجتماعات ومشاورات، يعني يمكن يحصل ما نخشاه من إغلاق الممرات المائية الدولية، ونحن نتشاور ونبحث، يجب تشجيع ودعم زراعة الحبوب وهو السبيل الأقرب والأسهل، نسأل الله السلامة. شكرا على هذا التعليق.
1: فعلا يعني لما بنهتم في أرضنا، أرضنا التي ستوفر لنا الخير، فالمفروض ننظر إلى الجانب الزراعي. يمكن الناس بتتقاتل بتحارب وبيخلص، وحنا عالنا ما زلنا سننشئ هذه الصوامع. هنا أيضا مطيع الوصابي صباح الخير للأستاذة ديانا والمخرج ناصر وليزيد الجميل ولكل الطاقم ما صبيحة في عدن الغد. نعم ومستمعكم مطيع الفقاري بيقول من شان الموضوع لأنها نعم إنشاء صوامع مستودعات استراتيجية بتساعد بقوة في استيراد المواد الغذائية أو في استقرار المواد الغذائية. ليش؟ لأنها بتكسر السلاح الاحتكار. اليوم أول ما تحصل أزمة التاجر يخبي البضاعة ويرفع السعر، لكن لما تكون الدولة عندها مخزون 6 شهور أو أشهر من الدقيق والقمح السوق بيكون مطمئن والعرض موجود، كما بيتسارع الإفلات الإفراج عن الشحنات وبتقلل الهدر في الموانئ، وهذا كله ينعكس على سعر الكيس للمستهلك. بس نرجو تكون الإدارة شفافة وتحت رقابة الدولة علشان ما تتحول من مخزون للشعب إلى مخازن للتجار. خطوة في الاتجاه الصحيح، والأمن الغذائي هو أمن قومي. وشكرا لكم على طرح القضايا مطيع الوصابي، وشكرا لك يا مطيع.
0: نعم، نرى العديد من التباين، يعني في من مؤيد ومن معارض للموضوع.
1: لأنه يمكن المعارضين يا يزيد بيقولوا أنه فعلا كان هنالك عديدة من الصوامع المنشاة في مدينة عدن، بس ما يعني بسبب الفترة الزمنية التي عشناها المتذبذبة من عام 90 إلى هنا، فيمكن أهملوا هذا الجانب. فاليوم

0: صباح الخير عليكم جميعا، وتحياتي للمخرج والمستمعين والمتصلين.
1: نعم،
0: وجود مخزون استراتيجي بيد الدولة يقلل فرصة احتكار التجار وقت الأزمة ورفع الأسعار، وتحياتي لكم لطرح مثل هذه المواضيع التي تفيد المجتمع المواطن. شكرا لك إخلاص ناجي على هذا التعليق.
1: وشكرا لك يا أستاذ إخلاص على هذا التعليق. أيضا هنا لدينا فؤاد أبو خاطر كتب لنا: صباح الأفكار الإيجابية التي تغير حياتنا، صباح التغيير الذي يجعلنا أقوى وأفضل، صباح الورد يا ديانا ويزيد، صباح التجارة يا ناصر مسكين تاجه، ناصر لا تاجر ولا شيء. المواطن بشكل عام وباختصار شديد جدا يريد أفعال لأقوال، يريد يعني أن يرى النهاية للبداية. وتحياتي لكم في إذاعة عدن الغد، وتحياتنا لك يا فؤاد وشكرا جزيلا لك. طبعا أنت من أصدقاء الإذاعة الدائمين اللي هو طبعا كتب. وفعلا يمكن اليوم يا يزيد المواطنين يعني أصبحوا في درجة شوي على اليأس من الموضوع الحكومي، يعني الثقة صفر جدا، يعني بسبب الأزمات التي نراها اليوم ونعيشها، بسبب الخدمات غير متوفرة، لا مي، لا كهرباء، لا غاز، لا رواتب. فأي مشروع صغير أو أي طموح من الحكومة المواطن ما عاد شيء يتأمل فيه خير، لأنه أنت ما قدمت لي الأساسيات، فكيف رح تقدم لي الكماليات؟
0: يعني احنا كمان منلومش المواطن، نقول معلش، لأنه فعلا يعني المواطن كيف نقول أتلطم من كل مكان.
1: أيوة.
0: يعني مش داري من فين يلاقيها، من فين ولا من فين، وكل مرة يسمع قرارات وبنعمل وبنسوي بس ما يشوفش
1: أيوة.
0: يعني النتيجة عليه هو كفرد. ممكن نشوف النتيجة على التاجر، نشوف النتيجة على مثلا على مؤسسة على كده، لكن الفرد نفسه اللي جالس داخل بيته هذا مش شايف حاجة من الحكومة لحد الآن. يعني أنت اللي جالس توفر الكهرباء حقك، الألواح معك،
1: أيوة.
0: بطارية، أنت اللي جالس توفر لنفسك المي، أغلب
1: تشتري.
0: الناس تروح تجيب اسمه
1: مي.
0: البوزة هذه،
1: أيوة، بتشتري البوزة المي.
0: تمام.
1: أو تروح تناقل المي من أماكن بعيدة، وإحنا مدينة أصلا يا جماعة،
0: يقول لك الحكومة لهي موفرة لي كهرباء. الكهرباء أنا أجيبها من نفسي، أنا اللي اشتريت ألواح وجالس أصنع لنفسي كهرباء، وأنا اللي أجيب لنفسي المي، أنا اللي أجيب لنفسي كل شيء، أشتغل وأشتري وأعمل.
1: فعلا الراتب الحكومي أصبح الآن بعض الناس،
0: أنا أشتغل بقطاع خاص، يعني أيوة. هذا مني أنا، مجهودي أنا اللي تعبت. فيقول لك حكومة إيش مسوية لي، موفرة لي إيش؟ يعني حتى الأرض اللي أنا ساكن فيها هذه ما فيش إعانات حكومية، ما فيش حاجة، مش إنه قدموا لي، عكس الدول الثانية مثلا يقدموا لك تسهيلات لما تشي تشتري أرض، لما تشي تبني. بالعكس هنا عادوا إيش، يزيدوا عليك، يجيبوا لك ضرائب، يجيبوا لك أشياء تعجيزية، الواحد حتى ما يقدرش عاد لو معه أرض يبني. للأسف هذه حقائق طبعا، وفي كثير ناس تشتكي بهذا الموضوع، بالذات موضوع الأراضي، وممكن نتطرق له في حلقة أخرى.
1: فعلا سنتطرق له لاحقا وفي حلقاتنا القادمة. يعني باختصار زي ما ذكرت أنت يا يزيد، يعني الخلاصة المواطن مكفكف من كل الجوانب، فمش عارف يعني من وين يلاقيها لا يلاقيها. فإحنا نأمل، إحنا الجيل الشاب اللي يعني فعلا كمية التفاؤل لديه كبيرة جدا، نأمل إنه فعلا نلاقي تغيير ولو جذري، قرارات، أقوال، يكفي، نريد فقط أعمال حقيقية على أرض الواقع. واليوم يمكن إحنا في مرحلة حساسة جدا. نذهب إلى قراءة التعليقات المتبقية لنا من أصدقائنا. أذكار من العنت تقول: صباح الخير، صباح الورد لكل قلب منحنى فرحا، وترك في أرواحنا أثرا جميلا لكل من بقي من بجانبنا حين أثقلتنا الحياة، ولكل من منحنا اهتماما صادقا دون مقابل. صباحكم راحة وطمأنينة وسعادة، تألق بقلوبكم الجميل أستاذ ديانا والأستاذ يزيد والمخرج ناصر. إن شاء الله قضيت إجازة سعيدة، لأن الإجازة شوي قصيرة ما لحقنا عليها. فشكرا جزيلا يا أذكر، الله يعطيك العافية.
0: طيب عندنا تعليق ثاني. صباح الخير على الكل، حسين الوصابي يقول شكرا.
1: نعم، وأيضا صباح الخير إذاعة عدن الغد، سعد صباحك أيضا. وهنا بسيم محمد: صباح الخير والسعادة، سعد صباحك. ومها محمد كتبت لنا، خلي يزيد بيقري لنا.
0: طيب فين مها محمد؟ هنا.
1: طيب
0: تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير ديانة ويزيد، صباح مشرق مع المخرج، صباح الخير لكل إنسان يكافح ويقاوم لأجل مستقبله وأمنياته، لن يفلت من بين يديك ما ساقه الله لأجلك، ولن يفوتك رزق وإن تأخر. ربما تصادف اليوم شيئا يعيد توهج روحك ويبهش قلبك صباح يوم جديد وابتسامة ونية طيبة. It's not

0: أشعة الشمس الخاصة بك، ولا تنتظر أحدا يمنحها لك. كل خطوة من هدفك تستحق الجهد والإصرار بقوة لتفتح لك الأبواب المغلقة، وثق أن ما تدعو إليه سيأتي يوما ولو بعد حين. شكرا جزيلا يا مها محمد علي ناصر على هذا التعليق الجميل والمعبر حقيقة، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لك يا مها. أيضا هنا يوجد لدينا أمان الحامي بتقول: اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقنا بفعل الخيرات وابعد عنا السيئات، وارزقنا الصحبة الصالحة التي تدلنا على الخير وتبعدنا عن الشر. يا رب صباح الخير صباح على جميع المشاركات من أمان الحامي، ويسعد صباحك يا أماني. أيضا هنا أم قاسم عم بتصبح علينا: يسعد صباحك، صباح العسل، هي صورة جميلة. هنا عبد الواحد محمد إشراقة الصباح، يعني عم بيصب علينا وإحنا عم بنصب على. شكرا يا عبد الواحد محمد عبد الهلال. أيضا هنا صباح الخير، لكن مش عارفة الاسم، مش موجود الاسم إطلاقا. هنا كمان عوض العبيدي يقول لك: يزيد حتى التعليم، تعلم أطفالك بمجهود شخصي إذا أردت لهم تعليم صحيح. للأسف الشديد
0: صح صح، أتفق معك في الطرح
1: فعلا، يعني أصبحنا إحنا وكلاء أنفسنا. شوي باقي نوكل الحكومة. أعتقد إنه إحنا قرينا كل التعليقات اللي
0: فعلا في ناس تأكل الحكومة يعني. والله حصل،
1: إحنا أصلا نأكلها شفتي في الواردات والجهود اللي
0: ما هو لولا الموظف هذا اللي جالس يشتغل بالوزارة بهذه ال 50 ال 60 ألف يعني، بتوقف الوزارات عن العمل، يعني بيحصل كيف أقول لكم خلل في الهرم الوظيفي. يعني لو هذا الموظف بطل يشتغل، الوزارة ما عاد بتشتغلش للأسف. فالمواطن له دور كبير، يعني لازم نقدره، لازم نحترمه، له دور كبير في هذا المجتمع
1: فعلا
0: يعني.
1: وإحنا على فكرة الشماعة اللي بسببنا الحكومة عم تحصل على مساعدات وإعاشات وحاجات كثيرة. فهنا أيضا صدام صالح عم بيقول: صباح الخير والسرور، يسعد صباحك يا صدام. أعتقد أنه إحنا وصلنا إلى النهاية.
0: نعم،
1: نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أحبتنا المستمعين، نتمنى أنه ما تناولناه اليوم ينال إعجابكم، وبإذن الله تعالى نفتح العديد من المواضيع في حلقاتنا القادمة. ولا تنسوا إن اليوم يوم مميز في برنامج خاص حصري، يعني أو خاص راح يطلع لكم في المساء
0: بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى
0: بكون معكم في المساء
1: إن شاء الله مع الزميل يزيد، فانتظروه عن تمام الساعة 8 مساء. شاركوا وحاولوا أنكم تتفاعلوا مع البرنامج الجميل، وأكيد في برنامجنا بين الناس عن تمام الساعة 4 عصرا موضوع جديد لهذا اليوم. هذا البرنامج انتهى، لكن عادة الغد بفقرات وبرامجها لم تنتهي.
0: نعم.
1: غدا حلقة جديدة، إلى ذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

عضو مجلس القيادة الخبش يصدر قرارا بشأن تشكيل لجنة لإعداد التصورات والدراسات الفنية لمشروعي إنشاء المستشفى العام بمديرية غيل بن يمين. الدكتور عبد الله العليمي يؤكد أن أبرز أولويات مجلس القيادة حشد الإمكانات والجهود لمواجهة الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة. وزيرة الخارجية ونظيرها الجيبوتي يبحثان تعزيز التعاون وأمن البحر الأحمر. السيدة والسادة، نشرة الأخبار الرئيسية، لا أهلا بكم. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي قرارا بشأن تشكيل لجنة لإعداد التصورات والدراسات الفنية لمشروع إنشاء المستشفى العام بمنطقة الهضبة بمديرية غيل بن يمين. وقضى قرار عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رقم 131 لسنة 2026 للميلاد بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية، وتضم في عضويتها 8 من الجهات ذات الاختصاص والأشخاص. وتتولى اللجنة مهام التصور العام والدراسات الفنية والموقع المناسب لمشروع إنشاء المستشفى وتحديد احتياجاته وفقا للمعايير المعتمدة من وزارة الصحة العامة والسكان، بالإضافة إلى تقدير الكلفة الإجمالية للمشروع ومراحله التنفيذية وتحديد الاحتياجات التمويلية اللازمة وفقا لما ورد في بيان مجلس القيادة الرئاسي، على أن ترفع اللجنة تقريرا متكاملا إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت متضمنا التصورات والدراسات الفنية والتوصيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لإقامة المشروع. قال عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي أن أبرز الأولويات التي يعمل عليها مجلس القيادة في هذه المرحلة هي حشد الإمكانات والجهود والإجراءات كافة لمواجهة ميليشيات الحوثية الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة، وصولا إلى بناء مقومات الدولة القادرة على حماية مواطنيها وقيادة مرحلة التعافي. وأضاف في حوار مع صحيفة عكاظ السعودية أن أولويات مجلس القيادة تتركز أدائها وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من القيام بمسؤولياتها ودعم مسار الإصلاح المؤسسي والإداري ومكافحة الفساد وجهود التعافي. وأكد أن المجلس يولي اهتماما كبيرا باستعادة الموارد السيادية وتحسين كفاءة المؤسسات المالية ودعم الإصلاحات وتهيئة البيئة المناسبة لاستئناف النشاط الاقتصادي، لإيمانه بأن المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة السياسية والعسكرية. وأشار إلى أن المجلس يعمل أيضا على مسار تعزيز وحدة الموقف الوطني من خلال توسيع مساحات التنسيق بين مختلف القوى الوطنية ودعم الشراكة مع القوى كافة وترسيخ التكامل بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية ومسار إدارة العلاقة مع المجتمعين الإقليمي والدولي وتعزيز حضور اليمن في محيطه العربي، وفي مقدمة ذلك الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية التي لعبت دورا محوريا في دعم الدولة اليمنية سياسيا وعسكريا واقتصاديا وتنمويا وإنسانيا، انطلاقا من قناعة راسخة بأن استقرار اليمن يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي عبد القادر عمر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان خلال اتصال هاتفي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرصهما على تطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يخدم المصالح المتبادلة، كما تطرق الجانبان إلى أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب باعتباره مسؤولية جماعية ومصلحة حيوية مشتركة وأهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة لمواجهة التحديات الأمنية ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة وتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة وحركة التجارة. كما بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة خلال اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد ولد مرزوق، بحثت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها إلى جانب مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأطلعت الوزيرة الزوبة أو أطلعت الوزيرة الزوبة نظيرها الموريتاني على مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، وفي مقدمتها التصعيد الأخير لميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وتداعياته على الأمن والاستقرار وسلامة الملاحة الدولية. وأكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهما على توسيع مجالات التعاون ومواصلة التشاور وتنسيق المواقف ووجهات النظر بما يخدم المصالح المشتركة. نظمت في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الورشة الأولى الخاصة بمشروع إعداد الدليل الإرشادي للعمارة التقليدية في مدينة عدن القديمة المنفذ ضمن مشروع اليونسكو في اليمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي وإشراف الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية فرع عدن. وأكد نائب وزير الثقافة حسين باسليم أهمية إعداد الدليل الإرشادي باعتباره مرجعا شاملا يسهم في الحفاظ على هوية العمارة التقليدية في مدينة عدن القديمة وصون طابعها العمراني والتاريخي، مشيرا إلى أن الحفاظ على الموروث المعماري يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود الجهات الحكومية والمختصين والمهتمين بالتراث. اختتمت بمدينة المكلا دورتان تدريبيتان تخصصيتان في مجالي الفن البحري وأمن المنشآت استهدفتا 5

وثلاثين ضابطا وفردا من قوات خفر السواحل بحضرموت. ونفذتهما رئاسة مصلحة خفر السواحل بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في قطاع البحر العربي. واستمرت الدورتان خلال المدة من 9 إلى 20 أغسطس الجاري، وتناولتا مهارات الملاحة البحرية وقراءة الخرائط والإنقاذ، إلى جانب القانون الدولي للبحار وحقوق الإنسان ومكافحة التهريب، واختتمتا بتكريم المشاركين. وأكد وكيل حضرموت لشؤون التنمية رياض الجهوري أهمية هذه البرامج في رفع كفاءة وجاهزية خفر السواحل وتعزيز قدراته في حماية السواحل والموانئ وتأمين خطوط الملاحة، مشيدا بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة في دعم الكوادر الأمنية وتأهيلها. من جانبه أوضح أركان قوات خفر السواحل بحضرموت المقدم رشدي بوزير أن مخرجات الدورتين ستسهم في تحسين الأداء الميداني وتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات الأمنية وعمليات التهريب والتسلل غير المشروع، ما يدعم بناء منظومة متكاملة لحماية السواحل والمنشآت الحيوية. فتحت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن مضاريف 4 مناقصات عامة لقطاع الصرف الصحي بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. وتضمنت المناقصة رقم 1 توريد خراطيم وإطارات وبطاريات بأحجام متنوعة للصرف الصحي، والمناقصة رقم 2 توريد مضخات غاطسة بقدرات متنوعة، فيما شملت المناقصة رقم 3 توريد مواد بناء ومواسير بلاستيكية للصرف الصحي، والمناقصة رقم 4 تنفيذ أعمال صيانة أو صيانة طاويات مضخات الصرف الصحي بمختلف القدرات. قدم المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 169,679 خدمة متنوعة مجانية لمكافحة العمى واستعادة البصر لمرتديه من المرضى النازحين وأفراد المجتمع المضيف في محافظة مأرب خلال المرحلة التشغيلية 5 التي بدأت في 1 أغسطس 2025 للميلاد وانتهت في 31 يوليو 2026 للميلاد. وأوضحت إحصائية صادرة عن المستشفى تلقت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة منها أن المستشفى أجرى 5506 عمليات جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء وتركيب العدسات وتصحيح الحول لمساعدة المرضى على استعادة البصر. قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة وقوات حفظ السلام أن 94% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1,100,000 نسمة بحاجة إلى مأوى في ظل استمرار نيران القصف والضربات الإسرائيلية داخل القطاع. وأضافت تواجه أكثر من 4 من كل 5 أسر ظروف معيشية حرجة أو كارثية تفتقر إلى الوقود والطاقة والمستلزمات المنزلية الأساسية، فيما تعيش قرابة 1/3 الأسر في خيام وملاجئ مؤقتة تتدهور حالتها بسرعة في ظل الظروف الجوية القاسية نظرا لأنها مصممة للاستخدام لمدة قصيرة فقط. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي: ما زلنا نواجه عقبات تحول دون توفير مأوى أكثر تنظيما في غزة، وأن أكثر من 70% من الأسر عانت من الفيضانات خلال فصل الشتاء الماضي. وأضافت: يعمل شركاؤنا في المجال الإنساني استعدادا لموسم البرد والأمطار على ضمان توفير مأوى ملائم للأسر. وفي الأخبار الرياضية مشاهدينا والمحلية خصوصا، مني الفريق الأول لكرة القدم بنادي شعب حضرموت الرياضي متصدر ترتيب فرق الدوري العابة لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بأول خسارة له هذا الموسم من مضيفه فريق اتحاد إب بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على استاد 22 مايو بإب ضمن الجولة 12 للدوري. ورغم خسارته بقي فريق الشعب محافظا على صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة، فيما رفع اتحاد إب رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر،
وعلى ملعب الفقيد برادن بالمكلا حقق فريق سد مأرب الفوز على مستضيفه تضامن حضرموت بهدفين نظيفين، رفع بهما السد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن أهل صنعاء، فيما توقف رصيد التضامن عند 6 نقاط أو 26 نقطة في المركز الثاني. ختام النشرة مشاهدينا، عليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الخنبشي يصدر قرارا بشأن تشكيل لجنة لإعداد التصورات والدراسات الفنية لمشروع إنشاء المستشفى العام بمديرية غيل بنيامين. الدكتور عبد الله العليمي يؤكد أن أبرز أولويات مجلس القيادة حشد الإمكانات والجهود لمواجهة الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة. وزيرة الخارجية ونظيرها الجيبوتي يبحثان تعزيز التعاون وأمن البحر الأحمر. شكرا لكم على حسن المتابعة.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: لغاية ما قطعوا حوالي كده احنا بنتكلم على 7 أجزاء، الراس والإيدين والرجلين والبطن. قطعوا حتت، أنا حاول إن أنا أطلع من عليك السحر، أنت مضغوطة وكئيبة طول الوقت
2: صدمة بشاعة،
1: صدمة طبعا صعبة جدا. وبفتح باب التلاجة لقيت والدي متقطع حتت ومرصوص في التلاجة، ليه فيديوهات صعبة، صور بشعة، فأوضاع لا أخلاقية،
2: جثة متقطعة في تلاجة بشاعة، بنت تعدى عليها موظفة، موضوع كارثي، أسرة تحول حالها وتغير وتبدل.
1: الحقيقة بدأت من أسرة عايشة في مدينة نصر، أسرة عايشة هادية جدا، زوج وزوجة معهم ابن وابنة، الابن عنده 22 سنة والبنت عندها 25 سنة. فجأة الأب بيصاب بجلطة، بيبقى قعيد، مش قادر يشتغل، مش قادر يصرف على البيت. الابن برضه لسه صغير 22 سنة، مش قادر يتحمل مسؤولية، حاول ان هو ينزل يشتغل، اشتغل في شركة امازون فني كاميرات، لكن برضه المصاريف اصعب منه وفوق ضغط. فقررت اخته خريجة كلية الاداب انها تنزل تشتغل. قادها طريقها بقى عن طريق معرفة انها تشتغل سكرتيرة عند رجل اعمال في التجمع الخامس مع مكتب استشارات هندسية، عرض عليها ان هي تشتغل سكرتيرة. راحت له، كان معاها والدتها، والدتها قالت له بنتي ما تعرفش حاجه عن السكرتيره وما اشتغلتش قبل كده وده اول شغل ليها. قال لها دي شكلها بنت محترمه وانا هعملها زي بنتي وما تخافيش عليها، شغلنا هيبقى كذا من الساعه 9 للساعه 5، الشغل العادي والشروط العاديه. فكروا ورد عليا. روحوا البيت، البنت قالت لوالدتها انا شايفه الشغل سهل وشغل مناسب والراجل ده شكله محترم وانا قررت ان انا اشتغل معاك. كلموه وقالوا له احنا خلاص هنشتغل معاك. قال لها خلاص تعالي اشتغلي. راحت اشتغلت معاه، بتقول ان انا كنت بقعد في الشغل ما بعملش اي حاجه، انا قاعده بس كده، في ناس بتيجي تدخل عنده المكتب انا ما اعرفش هما بيتكلموا في ايه وانا قاعده فبساله، طب انا حد هيعلمني الشغل انا مش عارف اعمل ايه. قال لها في واحد المفروض ان هو يعلمك الشغل بس هو في السيستم حاليا وهيجي لك ويعلمك الشغل. فضلت شهر معاه على هذا الحال، بس بتقول ان انا كنت بشوف نظراته غريبه، بيسالني اسئله غريبه، انت مصاحبه حد، في حد في حياتك، تعرفي حد، وريني ضوافرك، بيحاول يقرب منها. يعني بتقول كل دي كانت مناوشات وحاجات عادية أنا ما وقفتش عندها قوي. لغاية ما الشهر خلص سألته وقلت له أنا عايزة مرتبي. قال لها لا أنت لسه تحت التدريب ومفيش مرتب دلوقتي. حكت لوالدتها، والدتها قالت لها خلاص يا بنتي طالما مفيش فلوس وإحنا محتاجين الشغل عشان الفلوس سيبي الشغل ده. الكلام ده كان في 2022. في 2023 الراجل ده كلم البنت تاني وقال لها انا عايزك ترجعي تشتغلي معايا وانا هعوضك عن الشغل اللي انت اشتغلتيه من غير فلوس، وانا عايزك معايا لان انا ما لقيتش حد في ادبك واحترامك يشتغل معايا. فشاورت اهلها قالوا لها خلاص انزلي اشتغلي معاه. نزلت اشتغلت معاه، وفي اول يوم مقابله ليهم قال لها انا حاسس انك انت معمول لك سحر، انا حاول ان انا اطلع من عليك السحر، انت مضغوطه وكئيبه طول الوقت ووشك دايما عابس، انت لا انت بنت في عمرك لازم تبقى يعني فكاهيه ومرحه اكتر من كده. جاب لها اكل عباره عن دنش اكلته، وبعد كده راحت في النوم صحيت لقيت نفسها متبهدله على الاخر، وان الراجل ده اقام معاها علاقه غير شرعيه اثناء نومها، ولقيت لبسها متلخبط ولقيت حاجات في جسمها البنات بتبقى عارفاها. انهارت طبعا، قال لها ما تخافيش انا هتجوزك وهكتب عليك والامور هتبقى كويسه واحنا هنكمل شغل مع بعض. البنت كتومه طبيعتها، حتى بتقول وانا في الجامعه ما كنتش بختلط باي اولاد وما اعرفش اي حاجه خالص عن الشباب، انا من بيتي للجامعه وما اعرفش اي حاجه. بدا بعد كده يكلمها وتعالي ارجع الشغل وهنتجوز، وبدات العلاقه تستمر ما بينهم وبدا ان يبقى في علاقات غير شرعيه باستمرار. البنت ما قدرتش تستحمل الوضع ده، بدأت يعني نفسيتها تتدمر بشكل كبير. هنا بقى الأخ اللي هو عنده 22 سنة شاف أخته مش حالتها مش طبيعية، وشاف حبوب بتظهر في جسمها، بتقعد لوحدها طول الوقت، صحتها مش مظبوطة، حس إن في حاجة. بدأ يسألها، هي هما كانوا قريبين جدا من بعض بتحكي له كل حاجة، بدأ يسألها في إيه معاكي، إيه اللي تعبك، قالت له لا مفيش أي حاجة. بدأ يدور بقى وراه، هو فني كاميرات بيفهم شوية شغل السوفت وير، قدر ان هو ياخد موبايلها ويربط الواتساب باللابتوب بتاعه وبدأ بقى يشوف ايه اللي بيحصل معها. شاف الشات بتاع الراجل اللي هو المدير، وليها ليه بيكلمها كلام مش كويس وبيغلط فيها، وليها بتبعت له صور مش كويسة، أو هو بيبعت لها صور لنفسه مش كويسة، وبيتفقوا على إقامة علاقات غير شرعية يعني دون رضا البنت. حس ان اخته مهدده، انت هتجي لي يوم الخميس وهنعمل كذا. قالت له انا خايفه، انا حاسه ان انا اخويا شاكك فيا، دايما بيسالني مالك في ايه، خايفه يعرف حاجه. قال لها لا انت هتيجي، اخوك ده حد ملوش لازمه اصلا. وبدا ان هو يغلط فيه بالفاظ مش كويس. انت فين دلوقتي؟ لا انا موجوده في بيتي وخالتي موجوده معايا. شتم خالتها وشتم والدتها. فهو استغرب، هو هي ليه مستحمله ده وليه مجبره على ده وايه اللي بيحصل؟ فقرر ان هو يتواصل مع الشخص ده ويشوف. راح لغايه مكتب، خبط عليه، ما فتحلوش المكتب، فرجع تاني. قرر بقى ان هو خلاص يواجه اخته. بالفعل واجهها، قال لها ايه اللي بينك ما بين الراجل ده؟ فقال لها انا شفت الشات. فاعترفت له بقى، قلت له انا الشخص ده قام معايا علاقه غير شرعيه اكتر من مره، وخلاص يعني وعدني بالجواز وحاسه ان ما فيش فايده. كتم غزو وبدأ ان هو بقى يفكر ازاي يتخلص من المشكلة دي. كلم والدتها، جابها وقعدهم في الأوضة وحكى لها اللي حصل. والدتها انهارت تماما وأعصابها يعني انهارت، وبدأت تدخل كمان
2: صدمة.
1: في موضوع صعب، بنتها وبكره وبنتها الوحيدة، قصة صعبة جدا على أي أم يعني، وهي محتاجين الفلوس ومحتاجين الشغل وحالتهم صعبة ووالدها رائد، وقصة مأساوية صعبة جدا يعني. المهم قال لها انا هروح للراجل ده وهخليه يكتب على اختي، انا هصلح اللي حصل ده. قالت له اوعى تعمل حاجه، اوعى تعمل حاجه، احنا مالناش غيرك، والدك تعبان واحنا مالناش غيرك. قال لها لا ما تلاقيش، انا هتصرف يا امي وهحاول ان انا احل الموضوع ده. قالت له لو هتروح انا هروح معاك. قال لها تعالي معايا. خد والدته وخد اخته وراح علشان الراجل ده يكتب عليها والامور يعني يتخلص من الفضيحه،
2: يصحح المسار الخطا
1: الموضوع ده يعني. راحوا الفيلا بتاعته في التجمع، وقفوا هما تحت وهو طلع فوق. خبط، انتظر 10 دقايق برضو الراجل ده مرضيش يفتح له الباب ومرضيش يقبل. روحوا البيت، قال انا قعدت 3 ايام ما نمتش، 3 ايام بفكر ازاي اتخلص من المشكلة دي، 3 ايام وانا شايف اختي منهارة من العياط وحاولت تنتحر اكتر من مرة، واحنا بنمنعها ونلاقيها ماسكة السكينة وبتحاول ان هي تنتحر. هي حست ان هي الحقت بينا العار، وحاسه ان هي ارتكبت جريمه كبيره واتضحك عليها، وان الراجل ده استغل ظروفنا واستغل حاجتنا واستغل براءتنا وكل حاجه. فقال انا هروح المره دي وانا مش هسكت غير لما الراجل ده اقابله. كلم واحد صاحبه صديق الطفوله وقال له تعالى هنروح لواحد اغتصب بنت، واحنا هنروح له يا اما يكتب عليها يا اما نضلنا ايصال امانه، المهم ان احنا هناخد منه يعني حاجه تثبت حقنا، وما تقلقش مش هتحصل حاجه. وهما رايحين جاب عصايتين بيسبول، واحده خشب وواحده حديد، واخد معاه صاروخ كهرباء هو بيستخدمه في اعمال تركيب كاميرات المراقبه. لما راح هناك بدا يخبط على الباب بشكل هستيري وقال للبواب ان احنا عمال ديليفري وان احنا معانا اوردر اكل وطالعين نوصله الراجل ده، ان هم كانوا 2 فاول ما الراجل ده يعني من كتر التخبيط فتح لهم الباب، اول ما شافه على طول افتكر كل حاجه حصلت مع اخته، وافتكر كل الشتيمه اللي كان بيشتمها لها واللي بيشتمها لاهلها ووالدتها، وافتكر استغلاله ليها واستغلاله الحاجة. ما قدرش ان هو يتحكم في اعصابه ويتكلم معاه بهدوء. طبعا الراجل ده كان عارف ان ده اخوه يعني، عارف وعارف صورته وعارف شكله وعارف كل حاجه، هو مخترق البيت تماما عن طريق البنت دي. فاول ما شاف على طول ضربه، وقعه في الارض، وصاحبه بدأ ان هو كمان يعاونه في عملية الضرب. فالراجل ده بدأ يقاومهم، هم 22 سنة شاب صغيرين وصفيفين شوية يعني، فالراجل ده أضخم منهم وأقوى منهم، فبدأ ان هو يضربهم، فبدأ ان هم يعني يعاودوا عليه الضرب. وهو واقع في الأرض كان في شوية كراكيب كده قدام الحمام فيهم سكين. الراجل ده راح مسك السكينة وعايز يضرب أخو البنت دي، فسحب منه السكينة، تعور أخو البنت، وبدأ ان هو يطعن في الراجل ده. طعنه الراجل خلاص يعني وقع في الارض،
2: سرعه الدم اشتغلت بقى خلاص.
1: خلاص هو دلوقتي اعصابه انهارت تماما. مسك الموبايل بتاع الراجل ده واخد صباعه وحطه فتح البصمه. اكتشف بقى هنا ان في ان الراجل ده مش بس بيمارس علاقه مع اخته، لا الراجل ده بيصور اخته في اثناء العلاقه. ليه فيديوهات صعبه، صور بشعه في اوضاع لا اخلاقيه. والمشكله ان اخته في الوضعيات دي غير قابلة تماما، مش مرح أصلا، مش متعاونة مع الراجل ده، حس إن كل حاجة تحت التهديد وكل حاجة تحت التعذيب وكل حاجة تحت الإكراه، حس إن الموضوع فيه يعني فيه إكراه وفيه اغتصاب وفيه محايلة وفيه استدراج وفيه كل حاجة ممكن تتخيلها. بيقول في التحقيقات، كل الكلام أنا بقوله ده طبقا لاعترافات وأمام جهات التحقيق، بيقول في التحقيقات أنا ما قدرتش أمسك نفسي، لقيت نفسي ماسك الصاروخ الكهرباء وبأطلع في الراجل ده حتة حتة، قطعت ايدي، قطعت رجلي، قطعت فصلت دماغه عن جسمه، يعني الاسطوانه بتاعت الصاروخ اتبرت واتكسرت من العظم، وهو بدا برضه ان هو من منهار تماما بقى، هو شاف هو خلاص الموضوع انتهى، صاحبه وقع في الارض وقعد يعيط، قال له امشي انت وعايز تبلغ عني بلغ براحتك، قال له لا انا مش هسيبك، قال له لا امشي اطلب لك اوبر وامشي وانا هنظف الحاجه دي وهتعامل. خلى صاحبه يمشي وبدا هو بقى في تقطيع جثمان بالسكينه لغايه ما قطعه حوالي كده، احنا بنتكلم على 7 اجزاء، الراس والايدين والرجلين والبطن، قطعه حتت. ده انتقاما يعني، هو شايف ان ده انتقاما لعرضه ولشرفه، وما اكتفاش بس حتى بقتله. بعد كده بدا ان هو ياخد الجثمان ده ويحط الاجزاء دي في التلاجة الخاصه بالمجني عليه، حط الاجزاء كل جزء في التلاجة، يمكن انا عندي الصور دي كامل بشاعتها يعني، من أول التقطيع والرص في التلاجة والحاجات دي، ورصه ورصة تمام، وبدأ أنه هو ينظف الأرضية وينظف كل حاجة، وأخذ اللابتوب بتاعه لأنه عارف أن اللابتوب ده أكيد عليه صور أخته وفيديوهات أخته، وأخذ الموبايل ورمعهم في الزبالة وروح البيت. والدته شافته يعني حالته صعبة جدا، في إيه؟ قال لها أنا جبت حق أختي يا أمه. جبته إزاي؟ قال لها أنا جبت حق أختي، حق اختي رجع. طب ايه التعويره اللي في ايدك دي؟ قال لها انا خليت الراجل يمضي على عقد بس في الاول شدنا مع بعض وانا عورته. طب ادخل يا ابني نام وارتاح. بالفعل نام، نام لغايه الساعه 5 العصر تاني يوم، والساعه 2 بالليل كانت الاجهزه الامنيه يعني قدرت ان هي تتوصل لي وتقبض عليه. الموضوع بدا ان الناس سمعت اصوات استغاثات من الشخص ده اثناء قتله، الحقوني، حاجات زي كده. الناس في التجمع مش زي الاماكن الشعبيه، لو سمعوا حد بيقول الحقوني هيجروا عليه، يا اما بيبلغوا الشرطه بيبلغوا حد. فهم كلموا ابن الراجل ده وقالوا له في صوت طالع من عند مكتب والدك، وكان فاكر مثلا ان هو راجل صاحب مكتب استشارات هندسيه، ان ده خلاف مالي، خلاف على شغل، اتنين بيتخانقوا، وما يعرفوش ان في جريمه قتل بتدبر في واحد بيتقطع حتت فوق يعني. المهم والابن بيقول ان انا بدأت اكلم والدي، تليفونه مقفول خلاص، تليفون كان اتحطم تماما. فروحت الشقة، فتحت باب الشقة بدور على والدي في كل حتة، ما فيش، ادور هنا هنا هنا هنا ما فيش، لقيت اثار دم طالعة من التلاجة. بيقول فتحت باب التلاجة لقيت والدي حتت مرصوصة في التلاجة. ده مشهد يعني اصعب حاجة حد ممكن يشوفها في حياته،
2: صدمة بشاعة،
1: صدمة طبعا صعبة جدا. بقول بفتح باب التلاجة لقيت والدي متقطع حتت ومرصوص في التلاجة. أبلغ طبعا الأجهزة الأمنية، فرقوا كاميرات المراقبة، قدروا يحددوا هوية المتهمين، خط سيرهم، تتبعهم لغاية ما قدروا أنهم يقبضوا على المتهم الرئيسي واعترف على صديقه وحيلوا إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، وايضا بتهمه السرقه لان هم وجهت ليهم تهمه سرقه الموبايل واللابتوب اللي انا قلت لك عليهم، تهمه احراز سلاح ابيض سكين، وجه ليهم يعني التهمه دي، وهم اعترفوا في التحقيقات ان السكين دي تبع الشخص ده. فاحيلوا الى محكمه الجنايات. طبعا يمكن الجلسه دي كانت منظوره، اخر جلسه الحكم فيها كانت بتاريخ 7 يوليو. القاضي بص في الورق، بص في دافع الانتقام، بص في دافع ارتكاب الجريمة. طبعا المحامين بدأوا ان هم يترافعوا ويلعبوا على نقطة ده راجل بينتقم لشرفه وعرضه، ده راجل ما كانش ناوي يقتل، ده راجل كان عنده حسن النية ان هو تواصل مع المتهم، زار المتهم مرة واثنين وتلاتة علشان خاطر ان هو يمضي على إصالة أمانة او يمضي عقد زواج، ما كانش معاه اي اسلحه لا في المره الاولى ولا في المره الثانيه. الراجل ده ما كانش ناوي يقتله الا لما الراجل سحب عليه السكينه، فبدا ان هو ايه يشككه في قصه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، لان جريمه يعني القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد دي اعدام،
2: ولازم يتوفر فيها ظرف نيه تذاكره
1: بالظبط، عقدت النيه والعزم على قتله وترصدت له في مكان وجوده، إذا أنت وفرت كل الأركان فدي إعدام. لكن لو قدرت أنك أنت يعني تدفع بدفع ينفي أي جزء من هذه الأجزاء، يبقى بتبقى الجريمة المقابلة. القاضي بص في القضية وبص في دوافع المتهم، وطلع طبعا على كل تحريات المباحث وعلى أقوال البنت اتقبض عليها واتقبض على الأم، لكن التحقيق فقط اتقبض على حتى الراجل اشترى منه العصر البسبول اتقبض عليه. وطبعا دي تبقى إجراءات للنيابة العامة أنها تجمع كل أطراف القضية،
2: حتى لو على سبيل سماع الشهاده والاستدلال او
1: بالضبط
2: يعني استكمال اجراءات التحقيق. يعني
1: دول بيبقوا عملاء، يا اما هو عميل حسن النيه يا اما هو عميل سيء النيه. يعني النيابه العامه استمعت في القضيه دي لصاحب العقار المقابل، استمعت لمن هاتف الابن، استمعت ل اللي هو حارس العقار، هل انت سمحت لهم بالدخول، اتفقت معاهم ولا لا، فحسن النيه ولا سيء النيه، استمعت للراجل اللي هو اشترى منه الادوات دي. طبعا كل الاطراف اخلى سبيلهم وابتعدوا عن القضيه، ويعني فضل بس اللي هو المتهم الاول بتهمه القتل العمد والمتهم الاخر بالاشتراك في جريمه القتل والشد من ازر المتهم. لكن القاضي الجلسه حكم عليهم يوم 7 يوليو زي ما قلت لك بالمؤبد في حكم اول درجه، يعني لم يحكم عليهم بالإعدام، يمكن لدوافع ارتكاب الجريمة أو لانتفاء شرط القتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. ولسه أمامهم درجات تقاضي أخرى، لسه قدامهم استئناف على هذا الحكم، ولسه قدامهم أيضا النقض. فدي كانت جريمة بشعة جدا جدا في التجمع.
2: هنا الدرس المستفاد من الجريمة دي اللي احنا بنتكلم فيه دايما، لأن ممكن يكون حد لا قدر الله ظروفه مش أحسن حاجة ماليا، لكن أتوخى الحذر، ما سلمش نفسي عشان أنا فقير، ما هو ده مش مبرر، إحنا مش بنبرر للتاني. في نفس الوقت على النقيض، أنت صاحب مال، صاحب شركة، بلاش تتجبر تتكبر، لأن في ربنا عز وجل موجود أكيد هيقتص من الناس اللي أنت ظلمتهم. الموضوع محير ما بين هذا وذاك، ولكن سيظل القانون قائم. لكن في الآخر مش أنا النهاردة حد ضغط عليا أو حد استغل اختي لظروفنا الماليه ان انا اقتله، ما ده مش حل.
1: لا طبعا لا لا لا.
2: ولا برضو مبرر ان شخص
1: يستغل حاجه بفتاه عايزه تشتغل علشان تساعد اسرتها، برضو ده استغلال. هي مش قاصر، لكن هو استغلها ايضا واستدرجها وحط لها ملون في الاكل، كل ده برضو كانت حاجات يعني.
2: لكن ربنا موجود، يعني بعيدا عن القضاء الدنيوي والدنيا وتحقيق العداله، وده مطمئنين منه من القضاء المصري وكافه جهات التحقيق، لكن في ربنا انت هتحاسب بعد ما تم قتلك، هتحاسب امام الله على الجرائم اللي ارتكبتها معاها.
1: صح.
2: وبالنسبه للاخ على جريمه ازهاق الروح، مهما كانت دوافعها ومهما كانت الظروف، فدائما وابدا بنقول لاي حد بلاش، ده هدفنا ان احنا لما بنتكلم وبنحكي بنقول يا ناس في رضا عام، بنقول يا جماعه، نقول يا رب دايما نتذكر في كل امور حياتنا ونضع امام عيوننا ربنا عز وجل موجود مطلع علينا، احنا مش عايشين في غابه.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

موجز لأهم الأنباء من راديو عدن الغد، أهلا بكم. في الشأن المحلي، شرطة الممدارة تستدعي سائقا متورطا في حادث سير أودى بحياة طفلة لتسليم نفسه للجهات الأمنية. ندوة توعوية في البنقسار تناقش آليات مكافحة المخدرات وحماية الفئات الشبابية. إصابة شاب بطلق ناري عشوائي اخترق منزله وتسبب بجروح مباشرة في البطن واليد. عربيا ودوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح باعتبار مضيق هرمز أرضا أمريكية. الحكومة الإيرانية تهدد برد حازم على التلويح الأمريكي بفرض قيود اقتصادية صارمة. وإلى الشأن الاقتصادي، كندا تعلق مباحثاتها التجارية مع الولايات المتحدة وسط تبادل تصريحات رسمية لاذعة مع إدارة ترامب. السعودية تتصدر مستوردي زيت الوقود الروسي بحجم بلغ 1.1 مليون طن خلال شهر يوليو. رياضيا، الاتحاد الدولي لكرة القدم يفرض عقوبات انضباطية على الأرجنتين متعلقة بنهائي كأس العالم 2026. بريطانيا تدرس إمكانية التقدم بملف لاستضافة نسخة مستقبلية من بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: هيا أحمد جاهز؟
2: يلا بينا ماما.
0: تاني؟ تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: باب زمان المستقبل، وقلنا ان المستقبل والحال والماضي ذلك بالنسبة للبشر، واما الحق سبحانه وتعالى فلا ماضي عنده ولا حاضر ولا استقبال، لان الامور تجري في كونه على مقتضى ما علم ازلا، ولن يتخلف معلومه عن الوقوع ابدا. اذا فحينما يتحدث عن الامر المستقبل يتحدث عنه حديث الواثق بحصوله، لانه لا يخرج شيء في كونه عن مراده. وضربنا لذلك مثل بقوله سبحانه اتى امر الله فلا تستعجلوه. ومن احداث مستقبل الاسلام في انه لن يظل معسكرين، اي معسكر للحق ومعسكر للباطل لا يلتقيان، بل آذن الله بأن يخلق حجاب الزمن المستقبل ليدل على مصير ذلك الدين، وأنه سيعم الجزيرة كلها، وأن الله أرسل رسوله ليظهره على الدين كله. قلنا إنه تكلم عن هذا كلاما عاما عن الدين كله وعن المسلمين
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: فهضين المعاصرين لنزول هذه الآيات في قوله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائلون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولذلك لما اشتد إيذاء قريش لرسول الله قال رسول الله: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وفعلا وقعت دعوته صلى الله عليه وسلم واشتكى الناس القحط والجدف حتى أن الواحد منهم كان ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها دخانا من ضعف بصره من الجوع فلا يستطيع أن يرى شيء. وبعد ذلك قال الحق أيضا بعد مجيء في حين الوعيد بهذه الآية: ولكن لم تستمر هذه الآية على قريش فإنا كاشف العذاب قليلا. ومع ذلك نكشف العذاب ثم يعودون إلى ما كانوا عليه. وبعد ذلك قال: يوم نبطش البطشة الكبرى. وفعلا وقعت الأشياء كما أخبر بها الحق سبحانه وتعالى رسوله في أمر لم تكن حال الدعوة مبشرة بما يمكن أن يستنبطه العاقل بأنها ستصير إلى النصر أو إلى القوة. وبالعكس يختار أشخاصا مخصوصين ليتكلم عنهم بما يحدث لهم. فمثلا يقول في الوليد بن المغيرة: سنسمه على الخرطوم. نسمه على الخرطوم، والخرطوم دي في الوجل والأنف ولا أشرف حتى يحافظ عليها الإنسان. وقد وقع ذلك في واقعة بدر، وحينما وجدوه مضروبا على أنفه ضربا ترك فيه علامة. إذن فقد وقع حتى في الأشخاص. فسورة إذا جاء نصر الله والفتح كانت خرقا لحجاب الزمان المستقبل بالنسبة للحل. فقال: إذا جاء نصر الله والفتح فالمطلوب منك أن تسبح بحمد الله وأن تستغفر الله وأن تتوب إليه. وشرحنا ذلك بما فيه الناس.

0: الكفاية، وقلنا ان المطلوب ساعة النصر لماذا التسبيح ولماذا الحمد ولماذا الاستغفار ولماذا التوبة الى الله، لان ساعة النصر قد تغر الانسان وقد توحي لنفسه بشيء ان له في هذا النصر اسباب. فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يذكر المؤمن حين ان يجني ثمرة اي ساعة ان لا يذكر حوله ولا قوله، ولكن يجب ان يسبح بحمد ربي الذي جعل النصر على يديه، وهو لم يكن في هذا النصر الا آلة من آلات الله، شرفه الله بان يجري ذلك النصر على يديه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قصت السيرة يدخل مكة على الحال التي تعرفونها، وقد حنى رأسه حتى كاد رأسه أن يمس الرحل تواضعا لله، فلا غرور ولا كبرياء. ومع ذلك أبو سفيان حينما يقف مع العباس رضي الله عنه ليستعرض الفاتحين يقول للعباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. أيضا يظنها ملك، وكأنه رأى في رسول الله أبهة الملك أو غطرسة الملك أو غرور الملك، ولم ينظر إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم، وقد أدخله الله مكة فاتحا بهذا اليسر وبتلك السهولة، وقد وضع رأسه حتى لا يكاد الرأس أن يمس الرأس، لم يصل إلى ذلك. ولكن العباس رضي الله عنه يفطنه إليه وينبهه: أهذه الحالة التي تراها حالة ملك، حالة التواضع، حالة الانكسار إلى الله، حالة ترك الغرور والحول التي تراها في هذه حالة ملك؟ فيقول له: إنها النبوة يا أبا سفيان. إذن فهذا هو مقام النبوة، والقرآن عرض لنا كثيرا من مقامات هذه النبوة في أنها حين تستقبل نعمة الله بالتمام، وحين تستقبل فتح الله ونصر الله، لا تنظر إلى نفسها أبدا ولا إلى السبب التي أعدت، وإنما تنظر إلى الممد بالنصر والممد بالفتح، وهو الله سبحانه وتعالى. فمثلا نجد أن سيدنا يوسف حينما يمكن له الله في البحر ويجمعه مع اخوته، وبعد ذلك يقول ايه: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فكأن ما حصل له لم ينسبه الا لله. وبعد ذلك حينما صار على خزائن الارض وجاء اخوته وجاء ابوه وجاءت امه وخروا له سجدا، ماذا قال؟ ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فلم يذكر شيئا من ذلك. وأيضا حينما يكون في السجن وبعد ذلك يأتي السجينان كما تعلمون في القصة، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، لماذا لجأ السجينان إلى سجين مثله؟ قالوا: إنا نراك من المحسنين. ومعنى إنا نراك من المحسنين يعني إن إحنا شفنا فيك إنسان غيرنا خالص، لابد إنه رأوا فيه سمت إيه؟ سمت فلاح، رأوا فيه أدب، رأوا فيه مثلا اتساع حكمة، رأوا فيه أشياء حتى لجأوا إليه في تفسير أحلامه. دي بتدينا قضية نفسية، هذه القضية النفسية لازم تكون مصدر كل متدين، وهو أن الشرير يحترم الخير، المسيء يحترم المحسن، وحين يقرأ له أمر من الأمور يكون ثقته في المحسن هي الدافعة له على أن يطلب منه المعونة، لأنه لا يخدع نفسه. إن نراك من المحسنين. فماذا قال يوسف في ذلك؟ أنهم: أنا لست عجبا في أن أكون محسنا، وماذا رأيتم من إحسان؟ إيه اللي شفتوه أنتم؟ بنى عندي أشياء كثيرة غير دي، أنتم شفتوا أخلاقي، أنتم شفتوا سلوكي، أنتم شفتوا سمتي، إنما أنا عندي أشياء أخرى غير هذا. لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. الله، إذن دخل في إيه؟ مدام عندهم استعداد والرصيد وقالوا ان نراك من المحسنين وبقت في حيثية، فاراد ان يدلهم على ان فيه ناحية من نواحي الخير اكثر من هذه، يعني انه يكشف عنه الغيب، يكشف عنه الغيب ويقول لهم انت هتاكلوا ايه النهاردة. الله، دي مسألة ثانية بقى. اذا مسألة مش بتاعت مجهود بشر، اذا مسألة اخلاق، مسألة أن من يعلمه يكشف له حجب الغيب. استغل سيدنا يوسف هذه الفرصة ليقول لهم ما يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتك بالتأويل، وهذه ليست ذاتية لي، يعني ما هي الشطارة مني، ذلك ومما علمني ربي. وإذا لفتهم إلى مصدر الخير كله في قولهم إنا نراك من المحسنين، حيثيتها إيه؟ إن ده منهج ربنا، منش منفرد بدا من نفسي، منش عامله عبقرية، منش عامله مواهب، منش عامله بذاتية، ولكن ذلك من فضل الله علينا. وفضل الله علي مش اكون محسن معاكم بس او اخلاقي كويسة او الاخره، ان ربنا يديني من حجب الغيب واقول لكم عليه، ذلك مما علمني ربي. ليه؟ اني تركته يستغل الفرصة حتى يقول لهم على منهج الحق، تركت ملة قوم لا يؤمنون واتبعت ملة ايه ابائي ابراهيم، وبعد ذلك ينتهي الى ان يجلس منهم مجلس المبشر بدعوة الحق. يا صاحبي السجن، ارباب متفرقون خير ام الله ولي الله؟ اذا استبرد شهادتهم له بان محسن، اولا استغل حاجتهم في ان لهم طلب عنده، واستغل رأيهم في انه محسن، ثم زاد ذلك الاحسان بما قال وانبئكم بايه قبل أن يأتي الطعام، قبل أن يأتيكم، وهذا منهج من الله لأنني تركت دين الباطل واتبعت دين الحق، أي فمن الممكن لكل واحد منكم أن يكون مثلي. وبعد ذلك دخل على القضية الأصيلة، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فلما فرغ من مهمته واستغل حاجته له وأنهى ما يريد، قال لهم على تفسير الرؤية. ما تعجلش في اول الامر وقال على تفسير الرؤية، ليه؟ خد ثمنها. ثمنها ايه؟ ان الاذان مصغية له، فقال لهم على منهجه وما يريده، ثم قال لهم تفسير الرؤية، اما احدكم ايه فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الامر الذي فيه ايه تستخدم. المهم انه ساعة ما مدح لم يغرب النص ولم يعد شيئا الى نفسه، وانما عزاه إلى ربه سبحانه وتعالى وتجرد من حوله ومن قوله. كذلك سيدنا سليمان حينما فهم عن النملة فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. إذن ففي ساعة النصر وفي ساعة الزهو وفي ساعة الفقر يجب أن يتذكر الإنسان ربه فيسبحه ويحمده، وإن خطر على نفسه خاطر من ذلك فيجب عليه أن يستغفر ربه وأن يتوب إليه. بعد ذلك، بعد هذه السورة، واصل الحق الجولة التي تخرق حجاب المستقبل. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم في إعطاء الكوثر وأن شانئ الرسول هو الأبتر، ادانا لون من الكوثر في الدنيا وهو اذا جاء نصر الله والفتح، كان ولا بد ان يعطينا ايضا نموذج.
1: اعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على اثير اذاعه عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: انما العقاريه نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد،

0: أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها. بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: المالي والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أبناءنا الطلاب، عودتكم إلى صفوفكم هي عودة للحياة وللأمل، فكل كتاب تفتحونه يضيء شمعة في دروب الغد. تذكروا دائما أن طريق النجاح الطويل يبدأ من خطوة تخطونها عبر بوابة المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-4-4-4.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، هنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة. مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والدلالة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد، ألا نشبه بعضنا، انبتات عن الجذور، ألا نكرر بعضنا من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا، نفتخر باجترار أفكارنا، تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة، جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟ كيف نريد بلوغ الريادة وكل منا لا يملك على ذاته حق السيادة؟ يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، لأن بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا، كأن الاختلاف صار عارا أو ذنبا إياه اقترفنا، ها نحن غرقنا في الخلاف ومن قبحه قد غرفنا، ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا، لأن ما يوما عرفنا أن الاختلاف ثراء، أن الاختلاف عطاء، أن الاختلاف وجود، أن الاختلاف بقاء. يا ابن آدم خالفني واختلف عني، يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا كنت أم سني، أو حتى وإن كنت دون معتقد، أبيضا كنت أو أسود، فقط كن أنت ولا تكن هم، دع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم. يا ابن آدم خلقك الله مختلف، فبربك باختلافك اعترف، وفي تفردك احترف، كن خليفة الله على الأرض باختلافك، ولا تتبع ذاك القطيع، عش حرا يا ابن آدم، فهذه الأرض للجميع.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,407.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد يفتح أبوابه، ومعه فرصة جديدة لتتعلم وتنجح وتعانق أحلامك التي طالما رسمتها. لا تدع الظروف تسرق طموحك، ولا تجعل مقعدك فارغا، لأن هذا المقعد ينتظر قائدا، ينتظر طبيبة، وينتظر أملا جديدا يضيء المستقبل. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

سحرها قد غفت شفتايا فكم قبلة فيه غبنا بها على سحرها قد غفت شفتايا وكم أمل

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزتي الأم، بكلمة تشجيع منك تصنعين بطلا، وبابتسامة رضا تزرعين طموحا لا ينطفئ. كوني شريكته الأولى في النجاح، وادفعي طفلك كل صباح نحو مدرسته، فخلف كل طالب متفوق أم عظيمة آمنت به.
2: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

موجز لأهم الأنباء من راديو عدن الغد، أهلا بكم. في الشأن المحلي، شرطة الممدارة تستدعي سائقا متورطا في حادث سير أو دب حياة طفلة لتسليم نفسه للجهات الأمنية. ندوة توعوية في البنقسار تناقش آليات مكافحة المخدرات وحماية الفئات الشبابية. إصابة شاب بطلق نار عشوائي اخترق منزله وتسبب بجروح مباشرة في البطن واليد. عربيا ودوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح باعتبار مضيق هرمز أرضا أمريكية. الحكومة الإيرانية تهدد برد حازم على التلويح الأمريكي بفرض قيود اقتصادية صارمة. وإلى الشأن الاقتصادي، كندا تعلق مباحثاتها التجارية مع الولايات المتحدة وسط تبادل تصريحات رسمية لاذعة مع إدارة ترامب. السعودية تتصدر مستوردي زيت الوقود الروسي بحجم بلغ 1.1 مليون طن خلال شهر يوليو. رياضيا، الاتحاد الدولي لكرة القدم يفرض عقوبات انضباطية على الأرجنتين متعلقة بنهائي كأس العالم 2026. بريطانيا تدرس إمكانية التقدم بملف لإستضافة نسخة مستقبلية من بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: هما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. أما صاحب صنعاء فهو الأسود العنسي، وقد خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة ممن ادعوا النبوة. لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظهر في الناس أنه نبي، فصدقه الناس واتبعوه وأحبوه، وصار له عليه الصلاة والسلام انتصار على أعدائه، وصار له ملك. فقالوا والله نحن نريد ملكا مثل هذا الملك، طيب ماذا نفعل؟ نقول نحن أنبياء مثلك. ثم بدأوا يدعون النبوة ليصبح لهم ما مثل عليه الصلاة والسلام من الملك. وكان أكثرهم يستعمل الجن وأنواع من السحر حتى يصدقه الناس، وهذا يعني تكرر حتى بعدهم. يعني مثلا مختار بن عبيد الثقفي، هذا ادعى في البداية، هذا طبعا ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من بعده، ادعى في البداية أنه ولي من أولياء الله، ثم ادعى أنه نبي، ثم ادعى أنه إله. وكان يستعمل أنواع من الحيل، بعضهم يستعمل سحرا وجنا، وبعضهم يستعمل حيلا. يعني مثلا من حيله، كان إذا أراد أن يدعو بعض الناس للإيمان به أنه إله مثلا، يتفق مع مجموعة من الناس ويأمرهم أن يذهبوا إلى المقابر 4-5 مثلا، وأن يحفروا لأنفسهم قبورا.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.
0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: ليس قبرا على عمق مثلا متر ونصف مترين، لا، شيئا يسيرا بس يغطي نفسه بالتراب بطريقة معينة، ثم يمر بهؤلاء اللي يريد أن يقنعهم أنه رب، فيمر بهم على المقابر فيقول: أما آمنتم أني ربكم؟ فيسكتون، فيقول: أرأيتم إن أحييت لكم الموتى؟ فيستغربون: كيف تحيي الموتى؟ كيف؟ فيقول: قوموا من قبوركم، ويقوم 4-5 كذا من قبورهم، فيقول: كفى كفى، لا يقوم الباقي يعني، كفى. ثم يتبعونه، يتبعه هؤلاء، فيفتن الناس اللي معه، وهو في الحقيقة حيلة. يقول: وكان إذا خرج يأمر من يسبقه فيخبئ في بعض المواقع أطعمة، حلوى، طعاما كذا أو كذا، يخبئها في، يعني يدفنها بطريقة معينة. ثم إذا صاروا في الصحراء قال لهم: ألا تشتهون حلوى؟ فيقولون: بلى، لكن نحن بيننا وبين البلد كذا وكذا، وهذا يحتاج إلى شغل ويحتاج إلى عمل. فيقول: لا لا، أنا أدعو الله فيعطيني إياه. هذا لما كان يدعي إنه نبي، ما بعد ترقى. فيقولون: طيب افعل. فيدعو ثم يقول: إنه أوحي إلي أن أحفر هنا. فيحفرون ويطلعون الحلوى، ثم يمشي فيقول: ألا تشتهون تمرا مثلا؟ فيقولون: بلى. فيدعو ثم احفروا هنا. وهذه كلها حيل من عنده. وكذلك من حيله أنه خرج مرة يقاتل بعض مكذبيه، وأعطى بعض أصحابه يعني حماما بيض، وقال لهم: إذا رأيتم الغلبة علينا فأطلقوها. فلما بدأت الغلبة وقال لأصحابه قبل، قال للجيش: ترى شوفوا، يعني نحن إذا إن انتصرنا فالحمد لله، إذا ما انتصرنا فإن الله سيؤيدنا بملائكة، والملائكة ستأتي على شكل طيور بيض هكذا. فلما كادت الغلبة أن تكون عليهم أطلقوا الحمام الذي معهم، فصدق الناس أنها ملائكة، وزاد عندهم الإصرار على النصر وانتصروا، قاتلوا أكثر. فهذا نوع من الذين يدعون النبوة، عندهم نوع من، ما عند السحر لكن عنده حيل يحتال على الناس. والعجيب أن الناس يصدقونهم بشكل مهول. أنا قرأت عن رجل اسمه ابن تومرت، كان أيضا يدعي أن النبوة ويدعي الولاية في البداية بعدين النبوة، وأرسل وبدأ يجمع الجيوش لقتال خليفة المسلمين. فأرسل إليه خليفة المسلمين رجلا من علمائهم يحاوره ويقول: يعني كف عنا، وإلا يعني أقبلنا عليك وغزونا بلدك وقاتلناك. فلما أقبل العالم ودخل على ابن تومرت، كان ابن تومرت عنده الحاشية والجنود، فقال له هذا العالم: كف عما تفعل يا ابن تومرت. في البداية قال له العالم: أخرج من عندك، أنا عندي رسالة خاصة لك، لأنه أراد ينصحه نصيحة، فما أراد ينصحه أمام أصحابه حتى ما تأخذ العزة بالإثم. فقال له: بل قل لي ما عندك. قال له: أخرجهم. فأخرجهم وأبقى رجلين عند رأسه، فقال: أخرج هذين. قال: أما هذان فلا يخرجان، هؤلاء أخرج أنا ولا يخرجان. قال: أخرجهم، أتحدث معك. قال: لا يخرجان، عندك شيء تقوله قله وهم موجودين، ولا أطلع. فتكلم، قال: إن الخليفة يقول لك كذا وكذا، وإن يعني سنجمع جيشا وسنفعل، ف أقصر عن الشر واترك عنك ما تفعل وعن تجيش الجيوش. يقول: فضحك والتفت إلى الأول وقال، وكانوا في برج عالي يعني في الطابق يعني مرتفع، فالتفت إلى الأول وقال اقذف نفسك من النافذة، فانطلق يجري وقذف نفسه من النافذة، ثم قال للثاني اطعن نفسك بالسيف، فطعن الثاني نفسه بالسيف ووقع ميتا. ثم التفت ابن تومرت إلى هذا العالم وقال قل لصاحبك أني أقاتله بقوم أمثال هؤلاء. هل هو استعمل معهم سحر، أو أنه مع كثرة المخاريق التي يظهرها لهم والأعاجيب يعني ملك قلوبهم إلى درجة أنهم اعتقدوا أنه رب أو أنه إله أو نحوه، فهذا شيء مما كانوا يفعلونه في السابق. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر عدد من الذين ادعوا النبوة، منهم طريحة الأسدي، ومنهم سجاح، ومنهم صاحب صنعاء الأسود العنسي، ومنهم مسيلم الكذاب، وهؤلاء الأربعة هم أشهرهم، وأشهر الجميع مسيلم الكذاب هو أشهر الجميع. الأسود العنسي خرج في اليمن وأراد أن يكون له ملك ويطيعه الناس، فقال أنا نبي، وبدأ يعمل للناس يعني بعض الأنواع من السحر، يخبرهم ببعض المغيبات في بيوتهم بناء على أن الجنة تخبره، والناس يجرون في كلامه ويصدقون أنه إله، أنه نبي، وأنه يوحى إليه. وأكثر هؤلاء بالمناسبة ما كانوا يكذبون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون هو نبي لكن نحن أنبياء أيضا، هو نبي على الحجاز ونحن أنا نبي على اليمن، ويقول مسيلمة هو نبي على الحجاز وأنا نبي على اليمامة، يعني على نجد وما حولها. فما كانوا يبدأون بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم بنبوته. ولذلك يا إخواني اليوم البهائية والقاديانية يؤمنون أن محمد غلام قادياني، محمد ميرزا غلام الذي من قاديان، قاديان هي بلدة في باكستان، يؤمنون أنه نبي، وعندهم قنوات فضائية بلغات ويسمون أحيانا الأحمدية، أحمد غلام القادي، أحمد غلام ميرزا. والعجيب أنه لما تكلم الدنماركيون على النبي صلى الله عليه وسلم ورسموه رسومات يعني سيئة وكذا قبل سنوات، بدأوا في قناتهم الفضائية يدافعون عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويردون على الدنماركيين ويتكلمون بسيرته، وهم ملتحون ويعني ومن رأى شكلهم اغتر بهم، وهم يعتقدون أن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي قد خلت من قبله الرسل، يعني قد أرسل قبله عيسى وأرسل قبله موسى عليه السلام، وأن أحمد غلام قادياني أرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن كما أننا لا نرضى أن يسب أحد أو يتنقص نبي الله عيسى عليه السلام مع محبتنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك هم لا يرضون أن يتنقص أحد محمدا صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم أن أحمد القادياني هذا هو نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا شك كفر أن يعتقد أحد، يعني ولذلك الله تعالى قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، وقال عليه الصلاة والسلام بعدي دجالون ثلاثون كلهم كذاب، كلهم يدعي أنه نبي، يدعون أنهم أنبياء، ذكر ثلاثين اللي هو أشهرهم، وإلا في ناس غير مشهورين ممن ادعوا النبوة يعني، لكن أشهرهم هؤلاء الثلاثون. فالمقصود من هذا أن هؤلاء يدعون دفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم بهذا الرجل اللي هو أحمد غلام قادياني، وهم على ضلالة، عندهم كتاب مقدس غير القرآن، عندهم كعبة في قاديان في باكستان إلى غير ذلك. الأسود العنسي هذا خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام. ولماذا لم يظهروا في البداية؟ في بداية نبوة عليه الصلاة والسلام ما كانت النبوة فيها إغراء دنيوي حتى يدعوها، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يا ساحر يا كذاب يا كاهن يسجد عند الكعبة يؤذونه، يهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام يحاربونه، يعني وضعه الاجتماعي ووضعه السياسي لا يغري أصحاب الدنيا أن يتشبهوا به في النبوة، لأنهم يقولون إن قلنا أننا أنبياء سيصيبنا ما يصيبه من أذى. لكن لما ظهر عليه الصلاة والسلام وصار له شأن واتبعته الناس وأدانت له القبائل وفتح مكة والمدينة وخيبر وبدأت الفتوحات تتوسع، ولاحظ هؤلاء والله النبوة لما قال إني نبي صار له ملك على قومه، إذن النبوة شيء يعني مغري، عندها بدأوا يدعون أنهم أنبياء. ولذلك كل الذين ادعوا أنهم أنبياء ما ادعوها في أوائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لبث 13 سنة في مكة ما في ولا واحد قال أنا نبي إلا هو عليه الصلاة والسلام. هاجر إلى المدينة، مكث 5 سنوات الأولى، 6 سنوات، 7 سنوات، 8 سنوات، ما في ولا واحد قال أنا نبي. لكن لما تمكن له الأمر والشأن وصار عليه الصلاة والسلام يحكم والناس يتبعونه ويطيعونه ويحبونه وينتصر في القتال وانتصر في الطائف وفي مكة وفي خيبر وصار له شأن، عندها صارت النبوة بالنسبة إلى هؤلاء شيئا مغريا، بدأوا يقولون احنا ترى احنا أنبياء أيضا، يلا اجعلونا ملوكا واجعلونا قادة، نحن أيضا أنبياء. منهم الأسود العنسي، وهذا قد قتله المسلمون في عملوا له خطة وقتلوه في اليمن، وكانت زوجته مسلمة يعني تزوجها رغما عنها، ف يعني رتبت مع ابن عمها ودخل في ظلمة الليل وقتله. ومسيلمة الكذاب وهو أشهر من الأسود العنسي، وهو الذي صار له أتباع، لأن الأسود العنسي له أتباع لكن ليسوا كثر، لكن مسيلمة الكذاب صار له أتباع. وأول شأن مسيلمة، أول شأنه، وطبعا بالمناسبة ترى ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه، أقبل هو وقومه من قبل اليمامة لما بدأ الإسلام ينتشر وصارت الوفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تدخل في الإسلام أو تعمل هدنة أو كذا، أقبل هو وقومه من اليمامة، فمن اليمامة يعني من قبل نجد، من يعني منطقة الرياض أو ما بين الرياض والخرج أو نحو ذلك. فلما وصلوا إلى المدينة كان عددهم كبيرا، فأرادوا من واحد منهم أن يبقى يحفظ الإبل، يرعى الإبل ويسقيها وكذا، وهم يذهبون لمقابلة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال مسيلمة أنا أبقى أحفظ إبلكم، ولم يكن عنده رغبة داخلية برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولا مقابلته، دليل أنه منذ خروجه والنفس أصلا والنية باطلة، وإلا كيف لو أنت محب للنبي صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا لكنت متشوقا إلى رؤيته. ولذلك ذهب قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه وسمعوا منه القرآن والدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز الوفود، يعني كريم عليه الصلاة والسلام وهو رئيس قومه، فكان إذا جاءت وفود يعطيهم شيئا، يعطيهم مثلا من تمر المدينة، يعطيهم ثيابا، يعني ما يطلعون إلا وهم معهم شيء هدية. فسألهم من بقي منكم؟ قالوا رجل منا بقي عند رواحلنا، فقال إنه ليس بشركم، خذوا هذه أعطوه إياه، أعطاه هدية له، يعني ما قال ما دام ما جاء لن نعطيه شيئا، قال ليس بشيئا، لن أجعله شرا منكم ما يأخذ شيئا، بل خذوا. فلما بلغوا وصلوا إليه قالوا خذ هذه من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ليس بشركم، فاستعمل هذه الكلمة هو لادعاء النبوة، ولم يقل في نفسه طيب أنتم سلمتم على النبي صلى الله عليه وسلم أنا بروح أسلم عليه بس أراه بعيني وأرجع إليكم، لا، مهتم رجع لليمامة وهو ما قابل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أي قلب هذا اللي يتحمل تضرب هالمشوار الطويل وترجع ما قابلت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما رجع إلى قومه ابتكر فكرة النبوة، فأرسل للنبي عليه الصلاة والسلام رسالة كتب فيها من مسيلمة عبد الله ورسوله إلى محمد عبد الله ورسوله، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الله قد ابتعثني نبيا كما ابتعثك نبيا، فإذا بلغك كتابي هذا فاقسم الأرض بيني وبينك نصفين، فإن قريشا قوم بهت، ظلمة يعني، ولا المفروض أنك قسمت الأرض من زمان يعني، وصل الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام فعجب منه، فصار من حقارة مسيلمة ما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم له ورقة جديدة، قال اقلبوا كتابه، اكتبوا في الظهر، نرجع لك كتابك، حتى كتابك ما نريده يجلس عندنا، اكتبوا اكتبوا له من محمد عبد الله ورسوله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ووصلت الرسالة إلى مسيلمة، فكانت بداية يعني الحرب بينه وبين المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وضع في أواخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم، لا يستطيع الآن أن يعني انتهى الآن من فتح مكة، انتهى من فتح الطائف، الوفود تأتي من كل مكان تدخل في الإسلام، ما فيه الآن فرصة أن يجهز جيشا لغزو اليمامة مع بعد المسافة بين المدينة وبين الرياض اليوم أكثر من 1000 كيلو تقريبا، فما بالك في ذلك الزمن وكم سيحتاجون، ويمرون على قبائل كثيرة في الطريق والأعداء يتربصون بهم، فما كان في فرصة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتله. فلما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصار مسيلمة الآن خلى لك الجو فبيضي واصفري، خلاص الآن هو كان يدعي أنه نبي، في نبي ثاني الحين ما في نبي له، وكان يقول أنا نبي على اليمامة وذاك نبي على الحجاز. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلى الجو لمسيلمة وبدأ يقول للناس حتى اللي في الحجاز ها اتبعوني، ترى نبيكم مات وأنا باقي اتبعوني. فأرسل إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه من يقاتله، ووقعت حروب المرتدين، وحصل ما يسمى بحديقة الموت، لما مسيلمة الكذاب أغلق على نفسه حديقة لما شاف الدعوة موت وقتل، فأغلق على نفسه حديقة سور عظيم وأقفل على نفسه فيها هو وأصحابه، فبدأ الصحابة يعني يحاولون يدخلوها فلا يستطيعون، حتى يسر الله تعالى لهم دخولها وانتصر المسلمون عليهم وقتل مسيلمة. والعجيب أن الذي قتله كما جاء في الأخبار وحشي بن حرب، وحشي هو الذي قتل حمزة رضي الله تعالى عنه، وذلك في معركة أحد. كان حمزة في معركة بدر قد قتل بعض أقارب هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، أسلمت رضي الله عنها بعد ذلك، فكانت قد جاءت بوحشي عبد حبشي لها، قالت يا وحشي إن قتلت حمزة فلك كذا وكذا وأنت حر. فذهب وحشي للمعركة لمعركة أحد ما عنده هم إلا في رجل واحد بس، فجعل يتتبع حمزة حتى أقبل إلى حمزة، وحمزة مشغول بقتال الناس فطعنه رضي الله تعالى عنه. يقول وحشي فالتفت إلي لما طعنته، وكان قد سقط السلاح من حمزة، فضم وحشي يقول حتى كدت أموت، ثم غلبه جرحه فمات رضي الله تعالى عنه، استشهد سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه. ثم أسلم وحشي بعد ذلك وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يبايع على الإسلام. سبحان الله، لما جاء وحشي للنبي عليه الصلاة والسلام يبايعه قال من؟ قال أنا وحشي بن حرب. قال قاتل حمزة؟ قال نعم. قال اجلس فحدثني كيف قتلته. طبعا جاء متأخرا يسلم يعني بعد فتح مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب حمزة حبا عظيما، عمه وفي سنه تقريبا ما بينهم إلا سنتين، وحمزة نصر الله به الإسلام واستشهد رضي الله عنه وهو شاب يعني في بدايات الإسلام. قال حدثني كيف قتلته. فقال كانت سيدتي قد جعلت لي كذا وكذا وعلى أني أعتق، فجئت وليس لي هم إلا هو، حتى إذا رأيته منشغلا طعنت بها بين ثنيتيه يعني في أسفل بطنه فوق منطقة العانة، طعنته بها فضمني حتى بلغ مني الجهد، حتى يعني غلبه جرحه تركني. فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحمل أن يرى وحشي. هو عليه الصلاة والسلام بشر يا أخي عنده مشاعر. فقال غيب وجهك عني، يعني كأنه يقول أرجوك ابتعد، ما دعني في حال، ما أريد أني أراك الآن، غيب وجهك عني. يقول وحشي: فصرت بعدها إذا حضرت عند النبي صلى الله عليه وسلم لا أجلس أمامه حتى ما يتذكر حمزة، أجلس خلفه. شوف من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد ضيق صدره، يقول أجلس خلفه حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما قابل وجهي وجهه. يقول: فلما جاءت حروب الردة مضى وحشي معهم إلى قتال مسيلمة الكذاب. يقول: فأهمني أن أقتل مسيلمة. يقول: فلما اشتد القتال عليه على مسيلمة وفتحت حديقة الموت وفتحها الصحابة ودخلوا وبدأ القتال، أهمني أني أقتل مسيلمة ككفارة عما وقع يعني من قتلي لحمزة رضي الله عنه. يقول: فجعلت أتتبعه وهو يقاتل الناس وهم يكثرون عليه. قال: فطعنه بعضهم فأقبلت بحربتي، أريد أني ألحق عليه قبل ما يموت حتى أكون أنا اللي أطعنه. يقول: والحربة نفسها اللي قتلت بها حمزة، فأقبلت بحربتي حتى طعنته بعدما طعنه غيره. يقول: فإن كنت أنا قتلت مسيلمة فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قتل حمزة رضي الله تعالى عنه وقتل مسيلمة الكذاب. قال: وإن لم أكن قتلته فكذا وكذا. فالمقصود أن مسيلمة هو أحد الكذابين، وقد أطفأ الله تعالى فتنته في عهد النبي صلى الله عليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشر. وكان مسيلمة بالمناسبة قد تزوج سجاح، سجاح هذه أيضا ادعت النبوة، وحتى إن قومها اتبعوها، لكن كأن بعضهم كره، ولذلك قال بعضهم في شعر له يقول: أضحت نبيتنا، أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. يقول كل الناس أنبياءهم ذكور، لحنا نبيتنا حرمة يعني أنثى. وقيل لمسيلمة: ترى سجاح بتقاتلك، لأنها تتنازع الأمر معه. فقال: مكنوني إني أقابلها. قال: فمكنوه أن قابلها، فعرض عليه يتزوجها ويصبح جيشه مع جيشها، هذا قبل أن يأتي المسلمون ويقاتلونه. فلما وافقت هي وقالت: إنه قد أوحي إلي أن أتزوجه، تقول لقومها وصدقوها. فقالوا لها، قالوا لمسيلمة، قالوا: فأعطنا مهرا، أن تزوجت نبيتنا أعطنا مهرا. فقال: أيرضيكم أن أسقط عنكم صلاتين؟ قالوا: نعم. قالوا: فأسقط عنهم الفجر والعصر، وصارت ثلاث صلوات بدل ما كانت خمس صلوات. والعجيب أنهم يصدقون ويعني ويؤمنون به. فتزوجها مسيلمة حتى قتل مسيلمة وتابت سجاح، قيل تابت وعادت إلى إسلامها. وطليحة الأسدي أيضا كانت دعا النبوة ثم بعد ذلك يعني عاد إلى الإسلام. هؤلاء الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال رأيت أربعة أساور، إشارة إلى أن سجاح وطليحة الأسدي سيعودان إلى الإسلام، لكن اللي بيثبت على ادعائه للنبوة إلى أن يموت هو مسيلمة والأسود العنسي، وكلاهما قتل وهو مدعي للنبوة. بعد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر مدعون للنبوة، لكنهم يعني ليس لهم ذكر إلا من كان له شأن وأتباع، مثل ما ذكرنا مثلا أحمد غلام القادياني هذا ونحوه، هو من الكذابين الثلاثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما بينه إلى قيام الساعة ثلاثون كلهم يدعون النبوة وهم كذابون. ولما تكلم الشراح الحديث قالوا: طيب الذين ادعوا النبوة أكثر من ثلاثين، إذا قرأت كتب التاريخ تجد أعدادا منهم ادعوا النبوة، حتى إنه أتي لرجل إلى هارون الرشيد وكان قد ادعى النبوة، فلما جيء به إليه جاء إليه بعد الظهر فأدخل عليهم ربط، فقال له هارون: أنت نبي؟ قال: نعم. قال: أوحي إليك؟ قال: نعم. قال: أرسلت إلى من؟ فقال: ما تركتموني أرسل إلى أحد، نبئت في الضحى وقبضتم علي الظهر، ما أعطيتوني فرصة أني أذهب إلى القوم الذين أرسلت إليهم. فأدرك أنه مخبول وأطلقه، وجيء إليه أيضا برجل آخر ادعى النبوة، فقال: ما الدليل أنك نبي؟ قال: لا نبي بعدي. قال: إيش؟ إيش الدليل؟ قال: لا نبي بعدي. قال: فاسمك؟ ما اسمك؟ قال: اسمي لا. فهو أول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نبي بعدي، لا نبي، نفي، يعني ليس نبيا بعدي. فهو ادعى أن اسمه لا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر بي. شوف، يقول: لا نبي بعدي، يعني سيأتي بعدي واسمه لا. فأدرك أيضا أن في عقله شيء. فهؤلاء لا يعدون من الثلاثين اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يعني ربما في عقولهم شيء أو كذا، لكن الذين يكون لهم أتباع ووجود وقتال مثل مسيلمة الأسود العنسي، مثلا سجاح، طليحة الأسدي، من ذكرناه أحمد ميرزا غلام، أو غيرهم ممن ادعى وصار له شأن، هؤلاء يكونون من الثلاثين الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مسيلمة بالمناسبة كما ذكرت سماه النبي صلى الله عليه وسلم الكذاب، قالوا اسمه عبهلة، يعني والتفصيل ربما لا يفيدنا كثيرا، لكن وكان له يعني جن يقذفون في قلبه بعض الأشعار وبعض السجعات التي
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
6: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد وفرصة جديدة لتتعلم وتبدع وتقترب من تحقيق أحلامك. لا تجعل مقعدك فارغاً، فمكانك الحقيقي هو المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح. لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
4: ادعي بها أنه نبي، ولم تكن له أيضا شوكة تذكر إلا أصحاب اتبعوه، لكن الله جل وعلا أطفأه بقتال الصحابة رضي الله تعالى عنهم له. الحديث الذي بعده حديث عبد الله.
5: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل يوم قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: قلت اليوم على البعوض كم أعاني من البعوض
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أن ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سببت هذا الشيء يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة. بين الناس برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصراً على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: مساء الخير، يا مساء السكينة على أهل عدن الطيبين. أهلا بكم في حلقة جديدة من بين الناس على أثير راديو عدن الغد 89.9 و95.9. اليوم نلتقيكم لنفتح ملفات تمس أمن كل أسرة وتثير قلق كل أسرة، وملف يتصاعد فيه العنف ويتحول إلى يتحول الخلاف البسيط إلى حوادث مأساوية تزهق الأرواح والأنفس. بين انتشار السلاح في عدن وبين ضعف الردع وبين دور الإعلام والرأي العام، سننقل معكم ونناقش معكم قضايا كثيرة، منها ضرب أو التعدي على حقوق وشخصيات تؤدي دورها أو عملها اليومي، أو هناك أشخاص يقومون بالتشاجر وتوصل القضية بينهم إلى القتل. أحبتي المستمعين في كل مكان، بنناقش معكم قضايا تهمكم وبنفتح الملفات الشائكة، وبنكون معكم اليوم أنا وزميلتي خديجة سيف. مساء الخير خديجة، وبيكون معنا مخرجنا المبدع المتميز ناصر فائز، وبتكونوا أنتم معنا طبعا بآرائكم وتعليقاتكم واتصالاتكم عبر رقم برنامجنا 781-95-21-21، وبيكون معنا ضيف أيضا يفيدكم بخصوص هذا الموضوع.
1: مساء الخير مواهب، حلقة جديدة من برنامج بين الناس عبر أثير إذاعة عدن الغد، هذا البرنامج الذي نقدم لكم فيه كل جديد من واقعنا المحلي، كما أننا نأخذكم في جولة سريعة في عالم السوشيال ميديا، ونفتح مساحتكم الخاصة للاستماع إلى أصواتكم وتعليقاتكم. كل ما عليكم إلا أن تتابعونا، فأنتم وجهتنا الأولى.

0: مستمعينا الكرام، متابعينا الأحبة في كل مكان، وبدأنا جولتنا السريعة في عالم السوشيال ميديا، وهذه المرة من عدن، حيث تصدرت الحوادث والأزمات الخدمية المشهد وسط غضب شعبي متصاعد.
1: نبدأ بحادثة مأساوية في الممدرة، حيث توفيت طفلة إثر تعرضها للدهس بينما فر السائق من المكان دون إسعافها. الأهالي طالبوا بكشف هويته عبر كاميرات المراقبة وتسليمه للعدالة.
0: إن شاء الله طبعا يا خديجة يقبضوا عليه، طبعا لأنه ترك الطفل أعتقد أنه سيحب دمه وهرب، عادة اللي سمعناها في مواقع التواصل الاجتماعي. ومن الحوادث إلى الاحتجاج، ثورة الفرشان تعود إلى شوارع عدن احتجاجا على تدهور الكهرباء والمياه وشحة الغاز وتأخر الرواتب في ظل ارتفاع درجات الحرارة ومعاناة السكان.
1: المحتجون عادوا إلى الشوارع ليلا واستخدموا الأسرة والوسائد في بعض الاحتجاجات في رسالة رمزية تعكس معاناتهم من انقطاع الكهرباء، فيما شهدت التحركات توترات واعتقالات لعدد من المشاركين.
0: وفي الخساف، رصاصة طائشة اخترقت جدار منزل وأصابت الشاب محمد لطفي لتعيد الحادثة إلى واجهة مخاوف المواطنين من السلاح المنفلت وإطلاق النار العشوائي داخل الأحياء السكنية.
1: وفي الممدارة أيضا انتهى شجار داخل طابور أمام محطة للغاز بمقتل أحد المتشاجرين في حادثة أثارت غضبا واسعا وسط مطالب بتنظيم توزيع الغاز وإنهاء الطوابير والأزمات التي تزيد الاحتقان بين المواطنين.
0: وطبعا وفي خبر آخر تتعلق بالاعتداءات على أعضاء وموظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن، ما أثار مخاوف بشأن سلامة الكوادر الرقابية أثناء أداء مهامهم ومطالبات بتوفير الحماية ومحاسبة المعتدين.
1: وهكذا متابعينا نصل إلى ختام جولتنا، أخبار وحوادث تعكس واقعا مثقلا بالأزمات، لكن مطالب الناس تبقى واضحة: خدمات أفضل، أمن أكثر، ومحاسبة تحمي المواطن وموظف الدولة على حد سواء.
0: إلى هنا نختتم جولتنا السريعة في السوشيال ميديا طبعا، وما زلنا كل يوم نطلعكم على كل جديد، وخليكم معنا، بنرجع لكم بعد قليل،
1: كونوا معنا.

0: وعدنا إليكم متابعينا في كل مكان، وإلى موضوعنا الرئيسي لهذا المساء الذي يحمل عنوان تصاعد العنف في عدن، لماذا أصبح الخلاف ينتهي بالقتل؟ تتزايد المخاوف في عدن من تصاعد الجرائم الناجمة عن الخلافات الشخصية وسط انتشار السلاح وضعف الردع القانوني. وقد أثار إعادة تداول فيديو لجريمة قديمة بدار سعد مؤخرا القلق وتساؤلات حول التوقيت.
1: فوقفتي حيث يرى متابعون أن نشر المقاطع العنيفة دون توضيح تاريخها يضعف خوف الناس ويبرر الحاجة لضبط السلاح وتأكيد سيادة القانون وتوعية الإعلام. لهذا الشأن بيكون معنا مدير عمليات البحث الجنائي عدن الأستاذ عنتر الحيدري أبو محمد. يا مساء الخير أستاذ عنتر.
2: مساء النور، أهلا وسهلا فيكم إذاعة عدن الغد، تحية لكم وسعيد أننا معكم الآن.
0: ونحن سعداء جدا أستاذ عنتر.
1: طبعا بداية أستاذي، لماذا أصبحت الخلافات بعدن الشخصية تنتهي باستخدام السلاح والتهديد وربما تصل إلى القتل؟
2: شكرا جزيلا لكم أولا، وتحية لكم ولجمهوركم العزيز ولكل جنوبي موجود على هذه البقعة الجنوبية وكذلك العاصمة عدن الذي استوعبت كل المواطنين. وما لا يخفى على الجميع أننا خرجنا من حرب ولا زالت قائمة منذ 10 سنوات ونحن داخلون الآن في السنة 11. فلذلك من الطبيعي أن يكون هناك في سلاح. متى ما استتبت الأوضاع في عدن وأصبحنا يعني نمارس الحياة السياسية بعيدة عن الفوضى، هناك تشكيلات عسكرية وهناك ألوية وعتاد عسكري متواجد في داخل عدن وخارجها، وبالتأكيد أكيد من خلال تواجد أبناء عدن في الجبهات أكيد في ذهاب وإياب إلى المدينة، ولكن ليست قاعدة أن يكون هناك في خلاف. فالخلاف قد يحدث احيانا في الاسره ويستخدم فيه العنف، فهي ليست قاعده وليست اساسيه حتى نبني عليها. ان الخلافات الشخصيه قد تحدث ويتم معالجتها، فلو جينا بالنسبه لهذا الامر لوجدنا ان ما شيئا بسيط جدا قد يحصل فيه العنف، لانه كثيرا من الخلافات لو قربنا من المجتمع لوجدنا انها تحل من خلال أشخاص عاديين ينفس غضب المتخاصمين وينتج عنه هذا الشيء، لكن أحيانا يحصل فوبيا من ناتج عن هذا الأمور خاصة بالتداول. تفضل أهلا وسهلا فيك.
0: هل انتشار السلاح في عدن أستاذ عنتر هو أحد أبرز أسباب تزايد جرائم القتل أم أن هناك أسباب أخرى تدعو إلى العنف؟
2: بكل تأكيد عدن هي مدينة السلام. أنا أكيد طبعا من سكان عدن وعشتها في مراحل متعددة. لو مثلا عرقت بأحداث 13 يناير 86 هي 6 أيام ثم استتب الوضع وعاد تطبيع الحياة إلى ما كان عليه، لكن وكذلك في 94 استتب الأمر وعادت الحياة الطبيعية إلى العاصمة عدن. اليوم نقول بأن عدن يعني برضو إلى الحد الأقصى هي مستتب الأمن فيها، ولكن توجد هناك بعض الإخلالات الأمنية زي ما قلت لكم بأن السلاح يوجد بأيدي أفراد يتبعون وحدات عسكرية متعددة التشكيلات. كنا نأمل بأنه هذا الأمر يكون يعني عامل مساعد لاستجواب الأمن، ولكن هناك توجد بعض الشباب الذي لم يتدرب ولم يدخل كليات ولا معاهد عسكرية، وأحيانا هناك عوامل أخرى كالمخدرات وما شابه ذلك. البعض يحمل السلاح وهو ليس عسكريا، ولكن أنا أؤكد وأجزم بقولي إن الأجهزة الأمنية تلاحق كل الإخلالات الأمنية أولا بأول، وهذه الحادثة التي أعيد تسريبها أو إعادة نشرها هي من الجرائم التي تم القبض على المتهم في الساعات الأولى، هذه لا يتجاوز ساعة واحدة.
0: صحيح.
2: تفضل.
1: طيب أستاذي، ما الذي يجب أن تفعله الجهات المعنية للحد من حمل السلاح وتحويل الخلافات إلى خلافات تسوية وليس إلى جرائم قتل؟ طبعا بحكم ما أنك ترى أنه في الشارع أمس كان أو الصباح كان في جريمة كمان في محطة الغاز اللي رصدناها قبل قليل، وكان في اعتداءات أيضا على موظفين دولة في الشارع، ما هي الخطوات التي تتبعونها أنتم أو ما هي هيبة القانون التي تفرضوه على من يقوم بعمل هذه الأشياء في المجتمع؟
2: بكل تأكيد طالما هناك في مجتمع وفي حراس مجتمعي أكيد في يكون في بكل المجتمعات في إخلالات أمنية، في ثغرات أمنية، ولكن هل نحن نرى بأم أعيننا إن الأجهزة الأمنية تتتبع كل الخطوات؟ مثلاً إذا كانت عصابات منظمة فالأجهزة الأمنية بكل تأكيد تتابع هذه العصابات إلى أذكارها وتغلي عليها، ولكن الحالات الضربية التي تنجم عن مشادة أو خلاف آني فهي الأجهزة الأمنية بكل تأكيد تذهب لكي تستكمل إجراءاتها وتضبط. يعني مثلا الخلاف على دبة غاز في طابور، والله قد يحصل استفزاز وقد يوصل إلى العنف، بل يحصل هذا الأمر أحيانا في البيت الواحد بين الأخوة.
0: صحيح.
2: ولكن هل الأجهزة الأمنية تترك الحال على ما هو عليه؟ بالعكس، الأجهزة الأمنية تتابع بصورة دائمة وبشكل دقيق كل الإخلالات التي قد تنجم هنا أو هناك. فنحن موجودون على الأرض ونحن لسنا يعني مثلا قد واحد يقول أننا مشعوذين أو أننا يعني كهنة، لا، نحن رجال أمن متخصصين، عندما يوصلنا البلاغ الجنائي نذهب ونتحرك. فلو قلنا مثلا يجب على الأمن أن يكون متواجد في كل مربع وفي كل، لو لا لا لا كان نصف الشعب أمن، ولكن أنا أحس جميع المواطنين في العاصمة عدن أن يكونوا رجال أمن مثل ما عهدناهم في المراحل السابقة بأنهم هم السند الأساسي للأمن. فإذا كان المواطن حريص على الأمن كان الأمن بخير.
1: أستاذي طيب، لما يتوجه مواطن إليكم للجهات المختصة حتى يبلغ مثلا عن تهديد يتلقاه، أو ما هي الآلية اللي أنتم بتتبعوها فورا عند تلقيكم هذا البلاغ لردع المعتدين قبل وقوع أي كارثة؟ هل هناك خطوات تقوموا فيها؟
2: بكل تأكيد، هذه أصلا من المهام الأساسية للأمن. إذا لم يتحرك الأمن في الدقيقة الأولى من وجود البلاغ لأصبحنا يعني غابة من الفوضى، وأنتم مريتم وكنتم متواجدين، خاصة في عدن الغد كنتم متواجدين في 2015 و2016 فيما بعد حصلنا.
1: ألو دكتور أستاذ عنتر معنا ناصر؟
0: يبدو أننا
1: فقدنا
0: الاتصال، سيتم معاودة الاتصال.
1: طبعا يا خديجة، هذه الظواهر كما قلنا إنها انتشرت في الأيام هذه، ولكن نحن ما بنقولش إنه الانتشار كبير، حيث إن إحنا ما عاد كنا نسمع في لظواهر القتل هذه، يمكن حادثة أو حادثتين كانت في فترة سابقة، واليوم سمعنا بالحادثة، وسمعنا كمان بحكاية الرصاصة الطائشة اللي دخلت إلى بيت الشاب وقضت عليه. طبعا هذا هو كله علشان لازم يكون هناك حماية للمواطنين، عدم حمل السلاح. استرجعنا الاتصال مع الأستاذ عنتر. ألو أستاذ عنتر،
2: مرحبا.
0: يا هلا بك أستاذ عنتر من جديد، تفضل.
2: للأسف يعني لمثل هكذا وضع حتى الشبكات لا تساعد رجال الأمن.
0: صحيح.
2: نعم.
1: أستاذ عنتر، هل هناك ما زال قانون أو ما زال قرار إصدار ترخيص السلاح متواجد ومعمول به في هذه الأيام حيث أن احنا نقلل من حمل السلاح مثلا؟
2: والله شوفوا عدن كانت
1: راح الاتصال يا ناصر.
0: طالما وجد السلاح يا مواهب ما فائدة الترخيص؟
1: ما فيش فائدة والله بجد.
0: طالما الإنسان بيحمل سلاح بيده يعني أتفه الأسباب
1: بيستخدمه
0: وهذا شيء غلط. لازم يتم حظر كامل للسلاح فقط لرجال الأمن. أيوة. ولمن يقومون بحراسات
1: حماية المرافق
0: معينة
1: حكومية فقط. أو أي أماكن صحيح. تتطلب هذه الحماية. ناصر راجع الاتصال. إذا ما فيش اتصال بنذهب إلى مستمعين الأحبة علشان نستقبل اتصالاتهم يا خديجة. إذا في اتصال آخر ونقول لهم
0: سيتم أيوة. معاودة الاتصال بالأستاذ عنتر ولازال الحديث بقية مع
1: أوكي.
0: أستاذ
1: يلا.
0: عنتر
2: نبغى علشان نجيب
1: يا ألو أستاذ عنتر.
2: أيوة مرحبا
1: يا حيا مرحبا. اليوم حتى الاتصالات معاندي نحنا.
2: والله شوفوا انا عندي تغطيه بالضبط بالمكان لكن مش عارف ايش المشكله.
1: هو احنا عندنا والله شبكه يعني ما شاء الله الناس كلها تتصل بنا. طيب يلا خديجه اسالي السؤال لاستاذنا.
0: استاذ عنتر, ما دلاله اعاده نشر فيديو جريمه دار سعد بعد ايام من وقوعها؟ تحديدا هذه الجريمه يا استاذ عنتر حدثت في 6 أغسطس الجاري وتم اعاده نشر هذا الفيديو قبل يومين تحديدا. ما أسباب إعادة نشر هذا الفيديو؟
2: بالتأكيد هذه هي من ضمن الأشياء التي قد سبق في سنوات ماضية. أنا كنت مدير عمليات الأمن وليس البحث قبل هذا الموعد وكنا نلاحظ بأنه عمليات تفجير وعمليات تفخيخ وعمليات اغتيالات يتم إعادتها على اعتبار أنها حديثة أو آنية بينما هي قد لها سنوات كثيرة سنوات وليس أيام أو شهور. فهناك جهات تحب أن يعني تبعث برسائل للمواطن بأن الأمن غير مستقر. كل تأكيد الناس يعني يتابعوا الأمن والاستقرار, فلولا الأمن والاستقرار الموجود في عدن لما كانت الحدائق متواجدة والناس يرتادوها ولما كانت المواصلات متوفرة ولما كان المواطن أحيانا يروح إلى بيته مع الساعة 12 واحدة اثنتين ثلاث الفجر. لذلك هنا أنا أجزم بأن الأمر أو تطبيع الحياة في عدن بصورة مستقرة جدا والحالات مثل هذه هي حالات شاذة.
1: طيب أستاذي ما هي رسالة التي أنت توجهها اليوم يا خديجة لكل من يحمل السلاح لكل فرد في المجتمع علشان يكون عنده وازع ديني ويخاف من مسألة القتل؟ طبعا بحكم إن احنا ما بنقولش إن الجريمة منتشرة بشكل فظيع في عدن, لا إن شاء الله ما يكونش في جرائم, لكن هناك أكيد رسالة أنت بحكم إنك مختص ومسؤول حابب إنك توجهها أستاذي.
2: أيوة ممتاز. أجمل سؤال في الحلقة تقريبا هو هذا السؤال.
1: الله يسعدك.
2: لذلك أنا أقول

0: جميع القادة في الحلوية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والسلطة المحلية والقضائية والمواطنين والشعب في عدل بشكل عام والمناطق المحررة والجنوب كله أن يترك السلاح جانباً حتى نعود بتطبيع الحياة كلياً 100%. وأنا أقول لكم وأطمنكم بأنه أغلب من هم في المشهد لا يحملون السلاح، وإن كان هناك في من يحمل السلاح فهم حالات بسيطة وشاذة، لكن دائماً الأحداث عندما تظهر حاجة بسيطة يتم تهويلها. وأدعو الإعلام إلى ترشيد مثل هذه الأمور وعدم الخوف بها بشكل سلبي، بل يحول الأمر إلى شكل إيجابي والتوعية الدائمة لكل من يحمل هذا السلاح. وأنا أتمنى أن يكون هناك في قرارات رسمية بمنع حمل السلاح بعدن لأي كان، وأدعو مثل ما كانت في الأيام الماضية الشرطة العسكرية والجهات الأمنية تمنع حمل السلاح بعدن.
1: يا سلام.
2: إذن كان باتصال هاتفي معنا الأستاذ عنتر الحيدري أبو محمد، مدير عمليات البحث الجنائي عدن. أستاذ عنتر، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لكم، أهلا وسهلا بأي وقت.
2: يا هلا بك.

0: وعدنا إليكم متابعينا في كل مكان، وإلى فقرتكم ومساحتكم التفاعلية التي نكون فيها سعداء جدا لسماع أصواتكم، آرائكم، مقترحاتكم وتعليقاتكم عبر موضوعنا الذي طرحناه لهذا المساء، الذي كان يحمل عنوان تصاعد العنف في عدن، لماذا أصبح الخلاف ينتهي بالقتل؟ وسؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة، ما السبب الأبرز برأيكم وراء تزايد جرائم القتل في عدن؟ وهل إعادة نشر المقاطع القديمة تسهم في إثارة الخوف أم التوعية بخطورة العنف؟ ونستقبل أولى اتصالاتنا لهذا اليوم ونقول يا مساء الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا بنتي؟
0: الحمد لله أنا بخير، وأنت كيف؟
1: الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر.
0: اللهم لك الحمد. سمعت موضوعنا، تفضل.
1: معك أبو فهد. أبو فهد يا بنتي،
2: حيا ومرحبا أستاذ أبو فهد، تفضل.
0: يا هلا بيك أبو فهد،
1: يعطيك العافية. أقول لك بالنسبة للموضوع، أنا سمعت الموضوع كامل وتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ عنتر، بصراحة ضغط طرح أشياء موضوعية وحقيقية، ولكن لا نعفيهم من أن يكونوا رجال قانون بشكل صحيح وحقيقي، لأن الجريمة التي تحصل اليوم هي انفلات أمني، والانفلات الأمني يسبب إلى مشاكل.
0: صحيح.
1: وحمل السلاح يفترض على الدولة أن تعمل ضوابط لحمل السلاح. أول

0: أنا هنا أولا ضبط عوامل ضبط السلاح أن يعملوا خزائن للأسلحة في جميع المعسكرات زي ما كان زمان. مش كل واحد يسرح في بندقة من بيته ويروح بندقة. هنا تحصل مشاكل بين الناس، تحصل القتل. وأيضا في ضغط، الضغط النفسي عند المواطنين من كثر المشاكل الموجودة اللي هي الخدمات غير الموجودة، الكهرباء، المياه، الغلاء، المعيشة، الرواتب، اللي برضه تعطي إلى القتل وتؤدي إلى هذه الأشياء كثر الضغوطات.
1: صحيح.
0: ويجب على الدولة أن تعمل بشكل صحيح. لكن أنا بقول لكم في مثل، بقول لو المرض في الرأس فين القافية؟
1: صحيح.
0: هنا المرض في الرأس، المرض في رأس السلطة، في رأس السلطة المرض.
1: صحيح.
0: وشكرا جزيلا يا بنتي، وفي الفرصة للآخرين، ومع سلامة الله. الله معكم.
2: الله معك. مع السلامة.
1: الله معك. الله يسلمك، وشكرا على تواصلك الكريم. ونستقبل اتصال جديد. نقول يا مساء الورد.
3: مساء الخير.
2: حي أستاذ محمد، كيف حالك؟ مساء الخير.
3: ألو.
2: أيوة معك إحنا.
1: ألو أستاذ محمد، مساء الورد.
3: مديق مواهب وناصر فايز.
1: أيوة، يسعد مساك.
3: تحية إلى نضيفكم اليوم من عيار الثقيل، وتحية للعقيد عنتر الحجري، واللي أعرفه جيدا من رجالة الأمن الجيدين، وضيف عزيز علينا عضو مستشاري. وأيضا جميل أن شارككم العقيد أبو فهد، وهم من عاصر الأمن منذ كان مرافقا للسالمين، ثاني رئيس في الجمهورية في الجنوب.
2: ما شاء الله،
3: يعني خبرة لديه. وانا ايضا،
2: وطبعا ما عرف عن نفسه استاذ محمد، قال بس انه الاخ فهد. احنا ما ندريش انه عقيد.
3: انا عارفه كان سلمان الان مع محميه مزرعه في، بعد ما انتهى سلمان راح بيعمل مزرعه في بير احمد، شعور مواطن عادي، بس عنده خبره. انا عارفه، هذا مني تعريف مني.
1: تمام استاذ.
3: عاصر سلمان، انا عاصر النظام. وايضا انا عاوز انقل، انا خبره لي في السنوات في غوث الجبهه الجنوبيه قبل السبعينيات، فانت الحين تتكلم كلام جميل. وشوفي، كان في نظام في عدن، للاسف بعد العقود الاخيره انتهى هذا النظام، لان الحكم انه كل من جاء نمغل عن تهزي، جاء مع مرافقين، حتى عند الحين كان ماشي مع مرافق، لكن بعد ما شاف مرافقين شل مع مرافقين بسبب وصلهم. القصه انه كان في نظام في عدن، كان انا من اللي عايشت هذا، كان حتى الانسان الضابط اللي عنده مسدس يعطوه بطاقه خاصه، اللي كان بطاقته الشخصيه انه عنده مسدس، يحمله فقط المهام الخاصه اللي مكلف انها في السوق
2: اثناء فتره الدوام،
3: القميص ما يظهرش مثلا بحث قضيه جنائيه، قضيه مراقبه امنيه، يروح السوق يخبي تحت القميص حقه ويخرج ومع بطاقه اخرى، وفي مراقبين اخرين يراقبوا اللي يحملوا السلاح. حصلوا مش مع البطاقه ياخذوا عليه السلاح هذا. سلاح الآلي وغيره يذبح في المينتين يوم الظهر في عمله في الخزنه في المعسكر. ما فيش السلاح، ممنوع كان حمل السلاح حتى في البيوت، كان امان الله ما فيش سلاح، لان الجاهل يسحل البندق الجاهل. واحد يكون معك بالبيت صغير، الآلي يذبحه في البيت، حصل هذا، يجي يضطر يشله يقرعها باخته ما اخته اخوه.
2: ايوه
3: هذا حصلت. لهذا انت الحين تتكلم، ارجو ان تكاتف الجميع، لانه اتكلم عن تمام وابو فهد، انه يجب ان تكلف كل الجان. اولا يعود النظام هذا بقدر الامكان، بقدر المتاح، يعود نظام البطائق، اي واحد يحمل سلاح يعطوه بطاقه انه مرخص، هذا يحمل مهمه رسميه خاصه السلاح الخفيف بشده صغيره. الآلي ممنوع يحمله الا في حالة معركة فقط، ممنوع بالمدينه، ممنوع بالمدينه ما حد يخرج آلي. لا من جاء مثل واحد مسؤول حتى وصول وهمي، تلاقي معي اثنين ثلاثه مرافقين فوق السياره، كلام فوضوي. الشيء الثاني انه نتكاتف كل كان عندنا لجان الدفاع الشعبي، لا اللجان المجتمعيه لها دور ايضا، المزرعه وشخص تبلغ في التليفون العمليات، وعن الحجري على اكثر من تليفون هذه العمليات، انا اعرف العمليات من جي اقربها في الشرطه، دائما يعنوا عن التليفونات هاي، حتى يبلغ سريا فلان والله مع سلاح في منطقه الفلانيه، يقول مشكوه. هذه اللجان المجتمعيه لها دور ايضا، يعني كان اول لجان دفاع، الان لجان ياخذوا خبره في هذا، لان كان اول لجان دفاع نعطيهم دورات سنه سنتين ثلاث ست في كوبا، يروحوا دورات، مش قصه، يستفيدوا من الخبرات السابقه ويقول لهم دور. اذا قام دوركم الاعلامي الايجابي، اذا قام بالصحافه إلى جانب أن المواطن أيضا زي ما قال عن طلحة المواطن يبين ذكر دور دور المواطن هو الأمن الجعد الأمن فيجب أن تكاتف الجميع وأرجو أن تقل الحوادث لأن هذه الأمور حتى نشر الحدث بعد حوادث تضر المجني عليه أكثر ما تفيده
1: صحيح
3: منكم فتاة عرض لشيء أو لما تشرها فيديو هذا تضرها تضر سمعتها أكثر ما تفيدها
1: صحيح
3: وتويدها تعرض القلب الأمني البحث السارق أو المجني ينتبه ويختفي فيفترض ما تنشرش الحاجات اللي بعدها تكون أذن من رجال الأمن أو رجال الإعلام أيضا هذه أبرز الأمور وأرجو أن يتعب الجميع وأرجو أن تعدن تعود عدن إلى حالة القديمة الجميلة اللي قال عليها الشيخ فؤاد نجم إمام الشيخ عن مغنى في تبانية في عدن قال شامع عدن شامع على خدك يا زمن شامع على خدك
2: يا سلام
1: شامع على خد شامع على خد الزمن يسعد مسائك أو صباحك يا يمن
2: الحمد لله معنا اتصال جديد ونقول ألو يا مساء الخير يا مساء الورد
1: مساء الورد
4: يا مساء الفل والياسمين عليكم
2: عليك كمان يا رب
1: حمزة كيفك
4: حيا وسهلا فيكم تحياتي لكم
1: وتحياتنا لك
4: أنا أيضا بتكلم زي ما أنا والله أيد كلام أبو فهد فضل لأنه نحن كنا زمان يا بناتي ما نشوفش السلاح إلا ما
2: من بعد الحرب إحنا شفناه بصراحة
1: من بعد 2015 تحديداً
4: أيوة. من بعد 2015 ضاعت الدنيا كلها وكثرت المحسوبية وكثر القبلية وكثرت حاجات كثيرة
2: الشبكة ضعيفة شكلها قطع صوتك قسي مكان شبكة يا أم حمزة
1: الصوت بيتقطع يا أم حمزة
2: راحت أم حمزة يا ناصر ناخد اتصال آخر ألو يا مساء الخير
1: جديد مساء الخير
2: الحمد لله أنت كيفك
1: علي صوتك
2: ممكن
5: معك فهم إسحاق
1: يا هلا بيك يا فهم إسحاق وبكل أصحاب معلى شارع الرئيسي
5: أقول لك زادوا اليوم هذا حمل السلاح
1: أيوة
5: من المحافظ إن شاء الله يمنع يكون في اسمه تصريح بحمل السلاح ولا اسمه يكون في حملة عليهم زي كان أول إن شاء الله ترجع إن شاء الله
2: إن شاء الله
5: حيا أستاذة
2: الله معك
1: الله معك
2: ناصر في اتصال جديد نقول ألو حيا ومرحبا
4: رجعت لكم
2: يا حيا ومرحبا يا
1: أم حمزة أيوة تفضلي
4: أيوة رجعت لكم وقت الخلاف عند البلكون
1: إن شاء الله الصوت يكون أوضح الآن
4: الآن واضح كيف؟
2: أيوة واضح
1: الآن بسبعك واضح
4: النسبيا قد نيجي داخل البلكون يا مواهب
2: خلاص ملا الناس اللي بالشارع يسمعونا لما نتكلم بالتليفون كذا نحن استوينا
4: أيوة
2: مشاركينا كل أخبار الناس اللي بالشارع
4: والله إحنا نحتاج توعية يومية نحتاج ناس مصدقين في كل البلاد نحتاج أمن وأمن هذه عدن عدن الطيبة عدن المسالمة عدن الحبيبة نحن ما نعرف جرس الحل لا كان للضابط والعسكري وكان عادب وقت دوامه
2: أيوة.
4: الآن أصبح يعني بعشوائي من قال كلمة ما قبلناش ضربه برصاص من مسك طابور ونحرف ضربه من رصاص يصبح الرصاص عندنا أنا يتنفس يجي معه
1: صحيح
4: كم باب راح طايت مش حرام أيوة نحن نتمنى من الحكومة هذه أول قبل أي من يشيش ناكل نشرب بسيط عطينا احنا امن وامان
1: صحيح
4: ان وجد الامن والامان صدقيني بتوجد العيشه كلها بالسلام
1: صحيح
4: يعني اتصور مره اتصور قبل احداث امريكا من دخلوا صدام كان في مشاكل بين اخوان في البيت واحد رفع على الثاني السلاح والله ضرب السلاح بالهواء عاده وقت الخبر لاحين صدام عطل العائله 24 ساعه يفضوا البيت وهدوا
2: أو
4: شوفي أحيانا يكون القمع تمام يعني بعدين يعني خلاص تحترمي الوضع تحترمي القانون تحترمي بعده تحاسبي
1: نظام يعني النظام حلو
4: النظام حلو لأنه يخلق حاجات كثيرة لكن هكذا ما تضاربوا ما قلنا مش خرج سلاحه يعني
2: خلاص أصبحت القلوب ضيقة كما يقولون، أو إنهم يبتدعون هذه العبارة يا خديجة، القلوب ضيقة ده ما ركنش هنا، ليش تركن مكاني، ده ليش الحاجتي، ده ليش أتقدم علي، ده كده ده كده، فأصبحت لغة السلاح،
4: أصبح المتحدث الرسمي داخل عدن السلاح.
1: السلاح نعم.
2: طبعا نحن كما قال،
1: وعفوا يا مواهب، والمحرك للسلاح المخدرات أيضا.
2: أيوة صح كلامك.
4: شوفي هو الأمر والأمان البلاد
2: أم حمزة، اليوم الاتصال ما يشتك تكوني معانا. ألو أم حمزة.
1: ألو أم حمزة تسمعينا؟
2: راحت. طبعا نحن كما قال العميد او الاستاذ عنتر الحيدري، عدن لم تكن يوما غابة، عدن طبعا هي الامن والامان، منارة للمدينة، منارة المدينة للسلام، وعدن استقبلت كل الطوائف. طبعا عندما يصبح الرصاص هو لغة الحوار تسقط جميع أو يسقط الجميع في فوضى، والسلاح في يد المواطن ليس دليل على أنه القوة، بل هو أول علامة من علامات الخوف والضعف، ومن ينشر أيضا يا خديجة هذه المقاطع للدم والقتل إن كانت قديمة أو جديدة، هنا هو يزرع الخوف في قلوب الناس. ليس أنت لما بتنشر هذه المقاطع، أنت ليس إعلامي، أنت ليس حريصا على أنك تساعد المجتمع، أنت تخوف المجتمع.
1: لو كمان بيحب يوصل رسالة للناس،
2: أيوة تجيب أنت دعوة،
1: الأمن ضعيف، الأمن مش قادر يوصل للجاني، على العكس الأمن تم القبض على الجاني بوقته وحينه، حتى قال أستاذ حيدر.
2: ولكن يا خديجة نحن بأصواتنا وعقولنا ورسائلنا إن شاء الله بنوصل لهم أكثر من رسالة، وأنه لا للسلاح، نعم لسيادة القانون، لأن القانون فوق كل حاجة يا خديجة.
1: صحيح.
2: القانون هو اللي بينظم هؤلاء الناس اللي حابين يعملوا فوضى.
1: صحيح
2: أكيد. ومعنا اتصال، نقول ألو يا حي ومرحبا.
6: ألو
2: حي ومرحبا.
6: يا مساء الخيرات.
1: يا مساء الورد.
6: يا ميت أهلين وسهلين. وكمان يا مرحبتين. تحية لك خديجة، تحية لك مواهب. تحية لك مخرجنا الكابتن ناصر فايز والطاقم. ويبعث لكم الصحة والمصاري،
1: ويبعث لك
6: حبايبنا والمستمعين،
1: ويبعث لك الصحة والمصاري يا رب.
6: آمين.
1: آمين يا رب.
6: آمين. شوفوا الوضع تحت السيطرة
2: أكيد،
6: والوضع مستتب، ولكن في عفلات أكيد، عفلات هنا وهنا.
2: صح.
6: ونحن نمشي عمل.
2: صح كلامك.
6: يعني خير وبركة إنه ماشي على هذا الحال. ولكن نحن نشتيها توصل 100% كيف ما أمكن. بالنسبة للمعسكرات زي ما قال الأستاذ القائد العسكري هذا اللي أجا. المعسكرات في بوابير خاصة شلون سيارات عسكرية معسكرين مع البنادق، يجعلهم في طرق خلفية هكذا ويروحوا. واحد ينزل من الزام سلمه صاحبه اللي أجا بلا سلاح، والله هناك خزنة في المكان ذاك. لكن السلطة برضو نفسها كم من قائد عسكري معه طاقم، معه مدريش حرسه وراء،
2: وبعدين يتقاوروا فوق الناس هذول الحراس.
6: أكيد. وينزل لك يطلع لك الباص وفجع لك الحريم، فجع البنات والجهال. خلاص هذا مش صح، هذا مش صح. يحدوا من أسواق، برضو أسواق، ما ذكرت أسواق، أسواق بيع سلاح وبيع رصاص بأشكاله وأنواعه موجود، والحبوب في كل مكان. بعدين إيش عاد؟ إيش بعد عادك مشتيله عشان ولا يتمازعوا؟ قبل فترة تقريبا سنة أو كذا يتمازعوا وخرجت حبة، قال مش غزي، مش غزي سلاح قتلت بني آدم، مش غزي.
2: صح.
6: ذيك الساعة قرحوا راسه، ذيك الساعة ما عصبت في هذا،
2: ما في شيء من سد.
6: الثاني الأعراس لا زالت ضرورة.
2: أيوة صح كلامك. والراجع
6: اسمعيني، ولما نشتكي ونصيح قالوا عسكر. فين المدير هذا اللي جاء قبل قليل؟ عنتر حبيبي يبعث له أصلح المصاري. الأعراف يضربوا يا حبيب الشعب.
2: أيوة.
6: الأعراف يضربوا.
2: أيوة.
6: والأسواق مبندقين مسدسات. منو هذا؟ هذا القائد
2: يا شيخ، تلاقي بالسوق واحد ما فيش معه أي وظيفة هو حامل سلاح،
6: شفتي كيف؟ طيب أنت من خايف؟ من أنت داخل المدينة؟ أنت في صحراء الربع الخالي؟ أنت في غابات الأمازون؟ أنت فين خايف؟ من خايف؟ يا أخي إذا أنت خايف خايف ومضطر شل لك عصا، مشي حالك.
1: صحيح.
6: ضرور بندق. أنت داخل مدينة.
2: هيبة، يحسبوا البندق هيبة. البندق هذا ما كناش نشوفه قبل الحرب إلا بعد 2015. الآن هم يحسبوا إنه اللي حامل سلاح هيبته وقوته فوق الناس. لا. بالعكس. هذا الإنسان المتخلف اللي يفكر هكذا
6: يا مواهب. السلطة نفسه تقول لا زالت البلد في حرب مشان تهرب من الأزمات. تقول البلد في حرب. هم شنو البنادق؟ الدولة نفسها. الدولة نفسها هي اللي تقول البلد حرب، البلد لازلنا مش عارف ليه مشان تتحوص من الأزمات. وناس تشتغل يعمل السلطة والخير يسوي هبة.
1: صحيح.
6: والخير يسوي هبة. شو البندق؟ أنا شو البندق؟ إيش بستفيد أنا؟ بعدين أكبر حراق لو كان معك سلاح. واحد سب لك ليش ما قرحت راسه؟ أنت جبان. وليش أنا شلت سلاح؟ أنا معي لسان ومعي يدي.
2: صحيح. أكبر سلاح.
6: شكرا
2: لك. شكرا لك. معنا اتصال ناصر، نقول ألو.
1: ما فيش
2: اتصالات. طيب طبعا يا خديجة، الكثير والكثير من الكلام اللي كنا نحب ان احنا نقوله، هيبة الدولة وسيادة القانون، الامل ليس نصيحة بل هيبة وعدالة سريعة، الحل يبدأ بسحب السلاح وتطبيق القانون والردع لكل انسان يحاول انه يستخدم سلطته بغير موقعها. ايضا الغضب يا خديجة هو اللي يؤدي لإيش؟ إلى هذه الحوادث. طبعا القوة ليست في سحب الزناد، بل هي في تجميل النفس، في ردع النفس، في كلمة طائشة يمكن تقول لك هي من أي شخص، لكن أنت تحاول تهدي نفسك، لأنه في لحظة الغضب والطيش ما يفيدش الندم يا خديجة. صحيح. بعد ما تنطلق الرصاصة من المسدس أو الآلي ما ترجعش، وبعد ما يموت الشخص هذا يمكن أنت ترجع تندم. تقول أنا يا ريت أنا ما عملت كده، أنا ورطت نفسي. صحيح. لما تحس نفسك أنه خلاص بيطبق عليك القانون، عندها أنت تفكر أنه كانت العاقبة كبيرة وأنك ما فكرت. صحيح. من البداية،
1: ويا ريت انك ما عملت هذا التصرف.
2: ايوه، يعني مش عارفة كيف انه حتى حكاية تداول هذه، لو نرجع يا خديجة قليل لتداول الفيديوهات، لما تجي تشوفي فيديو في بعض حالات قتل والله انك ما تقدري تتفرجيه.
1: اكيد بالتأكيد، يعني
2: تحاولي انك تعدي من هذا الفيديو، بس الناس ما شفتش الفيديو، يعني في ناس يشلوا الفيديو هذا عشان يوصلوا للترند فقط، مش علشان انا بوعي الناس شوفوا يا جماعه ايش صار، لا، علشان يلاقي مشاهدين.
1: صحيح.
2: يلاقي متابعات لصفحته.
1: صحيح.
2: في اغلب الناس هكذا، لكن احنا بنقول انه دائما هيبه القانون فوق كل حاجه. ومعنا ناصر اتصال. ما فيش معنا اتصال. خديجه معنا تعليقات بتقريها.
1: انا عندي ما ظهرت تعليقات.
2: ناصر انت عندك ظاهره؟ لانه انا حتى عندي مش ظاهره. طيب معنا هنا تعليق ابو سامح المحضار، المشكله مش بس في السلاح، المشكله انه الخاطر ضيق والوضع ضاغط على الناس. بس هذا مو مبرر. الكلمه الطيبه كانت تنهي اكبر مشكله في عدن. طول عمرها عدن مدينة التسامح وعيب مدينة التسامح عيب، والله الدم يروح هدر علشان موقف بسيط وتافه. معنا كمان أم سارة بتقول يا خديجة نحن أمهات نخاف على عيالنا، يوما لما يخرجوا عيالنا وبعد نشر هذه المقاطع في جروبات الواتس والفيس أعصابنا تكون مشدودة ونرتعب على أطفالنا، اتقوا الله ولا تنشروا غير أشياء تعمل الخير والتوعية. ومعنا المهندس ياسر بيقول غياب تطبيق القانون الرادع والسريع هو أساس لمن يعرف أن أي شخص أن العقاب حتمي وسريع. يعني زي يا خديجة واحد قتل واحد خلاص إعدام، المفروض أنه إيش؟ ما عاد يكون في تهاون ولا تراجع. صحيح. قبل ما يفكر أن يرفع سلاحه في وجه أخيه. برضو معنا خالد بيقول من دار سعد انتشار السلاح بيد الشباب والمراهقين أكبر خطر نعيشه اليوم، المفروض يكون في حملات أمنية صارمة مستمرة لسحب السلاح غير المرخص من الشوارع والأسواق. والأستاذة نادية العولقي الناشطة الحقوقية بتقول الذين يعيدون نشر مقاطع العنف القديمة دون توضيح تواريخها يمارسون إرهاب نفسي ضد المجتمع. التوعية لا تكون بنشر صور الدم، بل بنشر وعي للامتثال إلى القانون ونبدأ بالثقافة التار. طبعا يا خديجة مش معنا ناصر اتصالات. خديجة حابة تقولي حاجة؟
1: لا.
2: حابة تقولي حاجة؟ طبعا يا خديجة احنا وصلنا كده مع مستمعينا الأحبة إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج بين الناس. نذكر أنفسنا ونذكر جميع أهالينا يا خديجة بعدن بأن الأمن ليس مجرد رجال شرطة في الشوارع ولا عقداء ولا كتائب من الشرطة، بل أنه هو وعي يسكن في عقولنا وقلوبنا قبل كل شيء. مدينتنا كانت وستبقى رمز للسلام، وحضارتها تقدس بمدى قدرتنا على التسامح وضبط النفس عند الغضب، لا بحمل السلاح، لا بنشر مشاهد مرعبة من الدم على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا جميعا نكون يد واحدة وننبذ العنف ونحكم العقل الذي هو لغة القانون يا خديجة، ونصون دماء أبنائنا، ونترككم أيضا في أمان الله، ونتمنى أنكم تكونوا قد استمتعتم بحلقتنا اليوم وقد وصلنا لكم جزء من حل المشكلة طبعا عبر كلام عميدنا، ونتمنى الأمن والأمان لكل الشارع العدني وكل محافظات اليمن بشكل عام يا خديجة.
1: وأتمنى أن يكون هناك نوع من التوعية ملصقات مثل ما كانت تحدث في السابق على الجدران، أن تكون هناك توعيات في الجامعة، في المدرسة،
2: في المسجد،
1: في المساجد، بخطورة حمل السلاح وبتجنب المخدرات. لا، نجب أن ندعو لأن تكون عدن خالية تماما من السلاح ومن المخدرات، لأن عدن هي مدينة الأمن والأمان، وهي مدينة التعايش منذ الأزل، وستظل أيضا حتى الأبد. نلقاكم في الغد في حلقة جديدة، موضوع جديد من برنامج بين الناس. حتى الملتقى، نترككم برعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
2: دمتم ودامت عدن بخير وسلام، إلى اللقاء.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: beba sonar.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: مكانك معزي علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري ياخذ مكانك. حاولت أحب غيرك علشان أبنساك، لقيت غيرك بالغلا ما كفاني. حاولت أنسى كل شيء فيه ذكراك، لقيت اسمك ما يفارق لساني. ما بيك ترجع لي لجل كثرة أخطاك، ما بيك ترجع يا حبيبي عشاني. واللي خلق وجهك ولولو ثناياك، إني أحبك وإني فيك الأناني. عودتني في كل الأيام ألقاك، وشلون أبصبر في غيابك ثواني. خذ ما تبي مني بس أترجاك، لا تخلي بقلبك معي شخص ثاني. وإن كانك معزي علشان فرقاك.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، التقى عضو اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي عبد السلام باعبود وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف لبحث التحضيرات للمؤتمر التأسيسي للمجلس والتأكيد على توحيد الرؤى والجهود لخدمة حضرموت وأبنائها. في الضالع دشنا مخيم طبي مجاني للعيون في هيئة مستشفى الضالع العام لإجراء عملية إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بدعم من مؤسسة المريسي الخيرية بهدف مساعدة المرضى من فئة الأكثر احتياجاً. عربيا وعالميا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستعكس بحسب قوله استقرار روسيا وقدرة نظامها السياسي على مواجهة

التحديات الخارجية. في جنوب سوريا أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق النار باتجاه شخص قال أنه كان يخطط لتنفيذ هجوم ضد قواته، بينما أفادت مصادر محلية بإصابة شخص أثر استهداف مركبة قرب بلدة بيت جان. اقتصادياً، تقرير إسرائيلي يحذر من تداعيات ما وصفه بالمقاطعة الصامتة، مشيرا إلى أن تراجع الاستثمارات وتأخر المعاملات التجارية قد يشكلان تحديات للاقتصاد الإسرائيلي وسط تحولات متزايدة في النظام الاقتصادي والمالي العالمي. حققت صادرات زيت الزيتون التونسي إيرادات قياسية بلغت 1.6 مليار دولار خلال 9 أشهر بارتفاع 44.4%، وحجم الشحنات وصلت إلى 368 ألف طن. رياضياً، أقيم لقاء أخوي جمع الجهاز الفني لمنتخب الناشئين اليمني بالشخصية الرياضية أنيس حسن علي وسط إشادة بدعم الرياضيين وتعزيز العلاقات الرياضية. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا. خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عادنا الغد صوت كل الناس.

بين زحام الشارع وتكدس الأزمات تضيع الكثير من الأسئلة في طابور الانتظار. عندما يصبح غياب الخدمات واقعاً يومياً وتتحول الحلول إلى مجرد وعود مؤجلة، ينتهي وقت الاستماع. هنا نتجاوز الإجابات التقليدية لنبحث عن المعالجات الحقيقية. نقرأ الواقع كما هو بمهنية وموضوعية تامة. نحمل هموم الشارع وتساؤلاته ونضعها بشفافية على طاولة المسؤول. نحاوره، نستعرض معه الأرقام والوثائق ونطرح السؤال الصعب، لأن شكوى المواطن ليست مجرد صوت، بل هي قضية تبحث عن قرار.

في هذا البرنامج نحن لا نكتفي بنقل المشكلة بل نناقش الحل. صوت الناس مع يزيد سيف، صوتكم يصل والمسؤول يجيب، كل سبت 8 مساء عبر راديو عدن الغد 899 959.

متابعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يزيد سيف في برنامج صوت الناس. حين نتحدث عن المنح الدراسية في الخارج، فنحن لا نتحدث عن امتياز ترفيهي، بل عن حق وطني يكفله القانون للمتفوقين وأوائل الجمهورية. ولكن عندما تتحدث التقارير الرقابية والأرقام الرسمية عن واقع يختلف تماما عن المبدأ، يصبح طرح الأسئلة ضرورة حتمية. أهلا بكم في برنامج صوت الناس. نفتح اليوم ملف الابتعاث الخارجي في وزارة التعليم العالي. لن نستخدم لغة الاتهامات أو الاستنتاجات العاطفية، بل سنضع الحقائق والأرقام والتقارير المؤقتة الموثقة لعامي 2025 و2026 على الطاولة. البيانات المجمعة من كشوفات الوزارة والتقارير المرفوعة لرئاسة الوزراء تكشف عن استنزاف مالي بملايين الدولارات سنوياً كرسوم وكإعاشات. وفي المقابل شكاوى مستمرة من أوائل الجمهورية الذين يرد عليهم بعبارة عفواً لا يوجد اعتماد مالي. نحن اليوم أمام أرقام محددة لا يمكن تجاوزها. عائلات بأكملها تتواجد في كشوفات الابتعاث، وملايين تصرف على تخصصات متوفرة في الداخل، وملفات في أروقة القضاء تتحدث عن تجاوزات وتوقيعات غير سليمة. ضيفنا اليوم يمثل الجهة المسؤولة عن هذا الملف، ونستقبله بعد هذا الفاصل القصير.

0: والآن متابعينا الكرام نستقبل ضيفنا العزيز الأستاذ زايد جمعان مدير مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي. أهلا بك أستاذ.
1: مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ وزميلي الأستاذ يزيد.
0: يا مرحبا.
1: وتصحيحا أنا مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة التعليم العالي وليس مدير مكتب الوزير.
0: نعم، شكرا جزيلا على هذا التصحيح.
1: الله يعطيك.
0: نعم، استمعت إلى موضوعنا صحيح. اليوم احنا نتحدث عن الابتعاث والمنح، فسؤالنا الأول، ما هي الآلية المعتمدة حاليا لاختيار الطلاب المتفوقين؟
1: طبعا أشكركم على الاستضافة. وبما يتعلق بالآلية، الوزارة تعتمد آلية سنويا ل يعني توزيع المنح الدراسية لتبادل الثقافة الأب، وتعتمد على الامتحان المفاضلة. تجري الوزارة امتحانات مفاضلة 4 مراكز امتحانين، مركز في عدن ومركز في حضرموت ومركز في حجز ومركز في معهد. هذه المراكز تستقبل الطلاب الراغبين في المنح، يعني في التقديم على المنح، والذين معدلاتهم فوق 90%. يخضع الطلاب لامتحان موحد. هذا الامتحان يعني يجري بعدين التصحيح الالكتروني عن طريق التصحيح الالكتروني والفرد الالكتروني. طبعا موارد المنح موارد مدافعة بسيطة لا تكفي كل طوائل الجمهورية بشكل عام في كل المحافظات، وإنما الوزارة تسعى إلى تحقيق مبدأ العدالة والمساواة، تخصص 50% لأبناء المحافظات الجنوبية و 50% المحافظات الشمالية. بعد ذلك توزع هذه الموارد 50% على كل المحافظات بناء على أعلى معدل في كل محافظة، بحيث إنه تحصل كل محافظة على نسبتها من على حصتها من التأهيل. طبعا تخضع هذه أيضا إلى الكثافة السكانية.
0: نعم.
1: فتجد مثلا بعض المحافظات عدد الكثافة السكانية فيها أقل، وكذلك حتى النسب مثلا ما تكون نسب الطلاب فيها يعني هذيك النسب اللي فعلا ممكن انك تبعد فيها الى تخصصات مثلا مثل الطب او مثل الهندسه او كذا، وانما توزع المنح وفق هذه السياسه. طبعا في العام العام هذا وفق بناء على حسب التحصيل في شهر يناير لم تتمكن الوزارة من إجراء الامتحان المفاضلة، وإنما عملت على عمل مفاضلة على أعلى معدل في نسبة الثانوية العامة. طبعا حتى السنوات الماضية والسنة القادمة هذه إن شاء الله تستعد الوزارة في إجراء الامتحان المفاضلة، النسب تكون 70% من الدرجات التي يحصل عليها الطالب الذي يخضع لامتحان المفاضلة من الامتحان، 30 من نسبة الثانوية العامة. وصراحة لو ركزت على الوزارة تنشر أسماء الطلبة الذين يتقدمون للمراكز الامتحانية، وبعد ذلك تنشر أسماء الطلبة الذين حصلوا على المنح.
0: نعم.
1: وتجدهم أنهم من المحافظة.
0: نعم، ولكن بالعودة إلى التوجيهات الرئاسية الصادرة في 2022 يعني بإسقاط أسماء المبتعثين غير المستحقين، نحن اليوم في 2026، هل تم فعليا إسقاط هذه الأسماء أو اتخاذ الإجراء حقيقي؟
1: طبعا هذا سؤال ممتاز، والوزارة اتخذت كثير من الإجراءات التصحيحية، وبما فيها زي ما قلت لك هذا المنح كلها تخضع للمفاضلة. هذا بالنسبة للدراسات الجامعية، الدراسات بعد الثانوية العامة. أما فيما يتعلق بالدراسات العليا، الدار خصصت مواخذ هذه المنح منح الماجستير والدكتوراه لطلب للأساتذة تأهيل عمليات التدريس من الجامعات الحكومية. أنت تعرف الجامعات الحكومية الآن أصبحت ما شاء الله كثيرة، وكل محافظة تكون فيها
0: فيها
1: تكون
0: جامعة.
1: فيها جامعة، وتحتاج إلى تأهيل. الاستاذ الجامعي الذي تأهله الوزارة خلال 3 سنوات أو 4 سنوات يعود ويقوم بأدوار كبيرة جدا فيما يتعلق بنقل المعرفة هذه للطلبة في الداخل، فيما يتعلق في تحديث مناهج، بما يتعلق بنقل الخبرات أيضا. خصصت الوزارة بعد المخاطبة مع الجامعات الحكومية وترشيح جامعات أساتذتها التي ترغب في تأهيلهم، وكذلك حتى هذا الأمر بيمر أطر قانونية، وتأكد أن يتم ترشيحه من قبل يكون لازم يكون معين في الجامعة، لازم يكون يتم ترشيحه من القسم، لازم يتم ترشيحه أيضا من الكلية، وبعد ذلك يتم ترشيحه من قبل رئيس الجامعة.
0: نعم.
1: التوجه صراحة توجه جميل جدا، والاستفادة منه وطنية والاستفادة منه كبيرة جدا.
0: نعم، هذه الإجراءات اللي اتخذها الوزارة طبعا تشكر أكيد، ولكن لو تحدثنا بلغة الأرقام اللي أوردتها التقارير الرقابية، تم رصد استحواذ 284 عائلة على مئات المنح، ووجود 508 حالات إخوة تصل إلى 5 أشقاء في الأسرة الواحدة مبتعثين في الخارج. كيف ممكن تبرر الوزارة إداريا هذا التكدس العائلي في كشوفات المنح؟ احنا لما نطرح هذه الأرقام الآن أمام الوزارة إيش بيكون ردها؟
1: طبعا الوزارة قدمت رد على هذا التقرير، أو تقرير يعني قبل من 2023، نحن في نهاية 2026.
0: نعم.
1: وهذا التقرير فيه نوع من يعني ربما سوء الفهم في بعض الأمور، والوزارة عملت على الرد. يعني الأرقام هذه ليست ربما في بعض هذا ليست حقيقية، وهناك في لبس بما يتعلق بتشابه اسماء يعني ازدواجية وهكذا. ورغم هذا تسعى الوزارة يعني على الاخذ بالاعتبار هذه الملاحظات، وتسعى وتحرص ايضا ان تكون هذه الموارد ايضا موارد موجهة لمستحقيها.
0: نعم، يعني انتم تقولون ان الارقام يعني هذه غير دقيقة، صحيح؟
1: ايوه، هناك رد من الوزاره طبعا، اللجنه لجنه حكوميه، وهناك ايضا رد مرفوع من قبل الوزاره الى رئاسه الوزراء تم العمل عليه، واجريت ايضا كثيرا.
0: نعم. طيب، كيف تنظم الوزاره مقاعد التبادل الثقافي والمنح المقدمه من الدول الشقيقه والصديقه؟
1: شوف يا عزيزي، بالنسبة للمنح هي أساسا كل الموارد المنح فقط تبادل ثقافي. يعني زمان كان في منح تمويل حكومي، يعني الدولة تدفع رسوم دراسية للطلبة، لكن الآن هذا الأمر توقف وأصبح الوزارة تستفيد فقط من المقاعد الممنوحة لبلدنا مثل بعض الدول الصديقة والشقيقة بالشروط والمعايير الخاصة.
0: نعم.
1: وهي فقط تبادل ثقافي، يعني تبادل كل المنح الآن هي اللي قائمة هي تبادل ثقافي، ويجري العمل عليها وتوزيعها وفق الآليات التي سبق. و
0: يبدو أنه انقطع الخط. نذهب إلى فاصل قصير ونواصل ونعود الاتصال بضيفنا بإذن الله. شكراً.

0: ونعود إليكم في برنامجنا ونستكمل حديثنا مع ضيفنا الكريم الأستاذ زايد جمعان. ونعتذر منك أستاذ زايد على انقطاع الخط.
1: يا حياتي.
0: يا مرحبا فيك. طيب أنت كلمتنا قبل قليل عن أنه التقارير هي هذه غير دقيقة بالأرقام، ولكن حقيقة هذا لا ينفي أنه في وجود تجاوزات حقيقية وأنه في أسماء تدخل قد نقول بالوساطة، صح ولا لا؟
1: طبعا يعني زي ما ورد التقرير، هو المسألة هذه هي يعني إرث قديم، يعني مش إنه يعني حالي. الأمور هذه قد سبق وقد ناقشها الدكتور صالح باصر الله يرحمه أيام ما كان وزير للتعليم العالي. ولكن حاليا أنا أؤكد يعني إنه الأمور التي يتم الترويج لها حاليا بعيدة تماما عن ما يحدث، وأبواب الوزارة مفتوحة. فلنوجه دعوة من منبركم لكل الزملاء الإعلاميين ووسائل الإعلام وكل من يرغب في التحقق والتأكد، نحن سنستقبله في الوزارة على كل ما يجري فيما يتعلق بالابتعاث والمنح.
0: نعم، ونحن أكيد نسعد بذلك، تجاوب المسؤولين معنا بما يخدم المصلحة العامة بالتأكيد، ونحن هنا نتواصل معكم لأجل أن نحصل على هذا الشيء، من أجل أن نحصل على التوضيحات ونفهم الصورة بشكل أوضح وأدق أكثر. فبحديث عن ذلك، ماذا عن ما يوصف بالمنح الخفية المخفية التي مثلا في كوبا وغيرها من الدول التي لا تظهر في الإعلانات ولكنها ظهرت في الكشوفات والتقارير؟
1: المنح في كوبا، يعني طبعا السنة هذه أعلنت في كوبا، وربما أنه يعني السنوات الماضية ما تعلن بحكم أنه يعني دراسة فيها وتعرض على كثير من أو يتم الإعلان عنها، لكن ما مش مرغوبة بحكم أنه دولة بعيدة.
0: نعم،
1: وكذلك التكلفة، يعني تذكرة السفر إلى كوبا تعرف 2,000-3,000 دولار تقريبا للذهاب، وظروف هناك بالإضافة للغة، اللغة إسبانية، ففي بعض الأحيان ما يتم، اللي يفضل إنه يتأتى الطلاب، يقول لك يعني الطلاب يروحوا هناك أيضا. فبعض الأحيان تكون إنه التوجهات لا ما نريد نعلن عليها أو ما نريد نمنحها بالأساس. ولكن السنة هذه تم الإعلان عنها وسيتم بعث الطلاب
0: إلى جانب مصر وبولندا، صحيح؟ أيضا وردت في التقارير السابقة أن هنالك مصر وبولندا وكوبا، هل أيضا تم الإعلان عن مصر وبولندا؟
1: لا، بولندا لا، ما فيش تمنح، احنا في سابقا كان فيه لكن ماشي، لم يتم الإعلان عنها ولم يتم حتى بعث أي حد إلى بولندا. وبالنسبة إلى مصر يتم الإعلان عنها، في مصر يتم.
0: طيب، تقرير كمان يتحدث عن إنفاق 1.7 مليون دولار سنويا لابتعاث طلاب في تخصصات أدبية وإنسانية يمكن دراستها محليا، بل وابتعاث طلاب لدراسة اللغة العربية في دول آسيوية، هل هذا صحيح؟
1: طبعا زي ما قلت لك، التقرير اللي صدر في بعض الملاحظات فعلا، طبعا هؤلاء اللي هم في تخصصات مثلا زي ما قلت انه إنسانية، هم سابقا كانت الجامعات هي تبتعث الطلبة من ذات نفسها مبتعثين، كانت تبتعث الطالب وتجيب الطالب الى وزارة التعليم العالي انه والله احنا عندنا أعضاء هيئة تدريس موجودين في بلد معينة يدرسوا كذا كذا يفعلوا كذا كذا وعندهم هذه التخصصات وهذه الوثائق يقدموا الدعم. لكن حاليا أصبح لا، أصبح لازم يمر الموضوع في أطر أخرى أكثر يعني تنظيما. وهذه في بعض الحالات يقول لك والله إحنا مثلا عندنا أعضاء هيئة تدريس موجودين في دراسة اللغة العربية أو كذا، ويبتعثوا من دون الرجوع للوزارة ويصبح أمر واقع، لكن الوزارة نظمت هذه المسائل.
0: نعم، طيب، هل يعني حقيقي فعلا موضوع دراسة اللغة العربية في دول آسيوية، أم أنها مثل ما تقولون يعني غير دقيق؟
1: هذه حالة تقريبا زي ما قلت لك، وهو عضو هيئة تدريس في واحد من الجامعات ابتعث بهذه الطريقة، اللي كانت سابقا الجامعات تبتعث الأساتذة وتأتي بعد ذلك تطالب بالمستحقات الخاصة به. يقول لك هذا الطالب قد موجود وقد يخسر وقد ذهب ولا أنا باحتياج له مثلا في القسم.
0: يعني هي حالة واحدة تقولون فقط.
1: ايوه وايضا هناك بحكم انه منح تبادل ثقافي بعض الدول تمنح في بعض التخصصات، يعني الدول تمنح في بعض التخصصات علميه وبعضها ما تمنح لليمن تخصصات علميه. فالاستفاده بعض الاوائل يقول لك احنا انا اريد تخصص مثلا هذا التخصص عادي يوافق على تخصص مثلا انساني.
0: نعم.
1: لكن الآن التوجه الجديد أنه سيتم إعلان على منح الدراسات الإنسانية دون إعطاء أي مساعدات مالية لها. الطالب يعني الراغب بدراسة التخصصات الإنسانية يخضع لمفاضلة وتكمل الإجراءات، ولكن لا يمنح يعني المساعدة المالية. والأمر هذا ما ينطبق على التخصصات النادرة والمحتاجها البلد والتي تحددها اللجنة العليا للابتعاث. طبعا عقدت اللجنة العليا للابتعاث اجتماع في قبل أسبوع أو أسبوعين، فيها من عدد من الوزارات ممثلين من وزارة المالية، ممثلين من وزارة الخارجية، وممثلين أيضا من وزارة أو نائب وزير التخطيط. هؤلاء اجتمعوا وسيضعوا سياسة للابتعاث جديدة فعلا تتناسب مع الاحتياجات الراهنة للبلد فيما يتعلق بتأهيل الكوادر.
0: ما هي هذه السياسة؟
1: زي ما قلت لك الآن هذه الأمور كلها تم استيعاب كثير من الملاحظات المطروحة التي سبق وطرحتها. يعني سيتم أيضا هناك أيضا طالبات في بعض الأحيان للتأهيل الوظيفي، يتم النظر فيما يتعلق هل فعلا البلد محتاجة إلى أن تفتح مجال للتأهيل الوظيفي أم الاكتفاء مثلا بتأهيل أعضاء هيئة التدريس فقط. أيوة
0: نعم. طيب بالنسبة لخصوص موضوع الاعتماد المالي، في عديد من الطلاب وشكاوى من الأهالي وطلاب أوائل الجمهورية يشتكون من موضوع أنه يقول لهم عفوا لا يوجد اعتماد مالي لدينا، كيف تردوا على هذا الموضوع؟
1: بالنسبة للاعتماد المالي طبعا الطلبة اللي هم مبتعثين حاليا قبل يومين صرف لهم مستحقات الربع الثالث لعام 2025. من المفترض أنهم يستلموا الربع الثالث لعام 2026، يعني سنة كاملة تتأخر المساعدات بسبب الظروف الحالية الآن التي تشهدها البلد، وفي كل القطاعات تقريبا هناك في نوع يعني من هذا التأخير.
0: هل يتم الإعلان عن هذه الخطوات أو الإجراءات اللي اتخذونها وأين؟
1: ما هي الإجراءات قبله؟
0: الذي يعني تم صرف تم عمل ومثل هذه الخطوات اللي اتخذوها، هل هناك منصة معينة يتم فيها إعلان ونشر هذه الأشياء؟
1: بالنسبه للمستحقات تعلن الوزاره وتعلن ايضا الملحقيات الثقافيه تقوم بدورها في البلد، في البلدان اللي مبتعثين فيها طلاب تقوم بدورها بالتواصل واجراء الاجراءات القانونيه اللازمه فيما يتعلق بعمليات الصرف.
0: حسنا. طيب كان في حديث سابق كمان عن تزوير اكثر من 80 توقيع وتوجيه رسمي لتمرير منح غير قانونيه أو ما يسمى مثل ما نقول وساطات، كيف ترد على هذا الاتهام؟
1: هذه قضية كانت مرفوعة يعني تم إحالتها إلى النيابة في تقريبا في 2020 أو في 2021 وقد انتهت هذه القضية.
0: نعم أكيد، ولكن هنالك بعض الناس من يثير هذا الموضوع من جديد ويبحثون عن رد.
1: ايوه هناك محاولات فعلا للتزوير وكذا، ولكن الوزاره تصدت لهذا النوع من التضليل والتزوير وحالت القضيه للنيابه.
0: طيب ما هي الخطوات الفعليه اللي اتخذتها الوزاره لمراجعه وتصحيح كشوفات المبتعثين استجابه لتوجيهات الحكومه السابقه؟ ايش الخطوات الفعليه الحقيقيه اللي اتخذتوها؟
1: طبعا زي ما قلنا في الخطوات اللي هي بدأت بوضع ضوابط وشروط اكثر على الـ يعني منح التبادل الثقافي، وضع ضوابط أيضا على الطلبة، يعني متابعة الطلبة المبتعثين من خلال وضع تقارير، رفع تقارير دورية معاهم، من خلال متابعة فعلا يعني أبحاثهم ومتابعة دراستهم عن طريق المستشارين الثقافيين في الخارج. والطلبة المتعثرين تتم في كل ربع تنزيلهم ومنعهم من الاستمرار في هذه الاستحقاقات. وطبعا هنا أود الإشارة إلى أنه الوزارة أو الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بدأت في نشر سلسلة عبر صفحة الوزارة على الفيسبوك، سلسلة سميناها سلسلة سفراء المعرفة. نحن دائما ننظر إلى الطلبة المبتعثين أنهم طلبة يعني يروحوا ويبتعثوا في بعض البلدان يدرسوا ويعودوا، لكن الأثر الذي حققه هؤلاء الطلبة ما نسمع عنه، ما نشوفه. هناك يمكن حوالي 7 نماذج من هؤلاء الطلبة المبتعثين في 7 دول. سلسلة سفراء المعرفة كشفت عن قصصهم، وهم طلبة متميزين صراحة للأمان، لديهم براءات اختراع، لديهم شجاعة في البحث، حصلوا على تكريمات يعني في حصلوا على كثير من الجوائز في جامعاتهم، ومثلوا البلد خير تمثيل صراحة. وأنا أدعو المستمعين لمتابعة قصصهم عبر هاشتاغ سفراء المعرفة.
0: سفراء المعرفة.
1: أيوة.
0: نعم. طيب هل في حديث كان عن بند الاستثناءات أو ما يسمى بذلك؟ ماذا تردون على هذا؟ أو ممكن توضح لي أكثر ما هو بند الاستثناءات للمستمعين؟
1: ما فيش حاجة اسمها بند الاستثناءات في الوزارة. استثناءات حول إيش بالضبط يعني؟
0: استثناءات كوساطات، مثلا استثناءات هذا ولد مسؤول، هذا كذا، هذا كذا.
1: لا، هذا الأمر غير وارد.
0: غير وارد. طيب إيش الآلية الرقابية المتبعة عشان مراجعة كشوفات الأسماء قبل رفعها لوزارة المالية؟
1: كشوفات الأسماء طبعا تخضع لضروري الطلبة المبتعثين في الخارج يأتوا بشهادات قيد تأكد بانتظامهم في بلد الدراسة، وتكون هذه الشهادات القيد يعني معمدة من السفارات أو الملحقيات في الخارج. وكذلك أيضا يأتوا بتقارير دورية، هذه التقارير تطلبها الوزارة وأيضا تعرضها على وزارة المالية لتأكيد صحة وقانونية استحقاق هؤلاء الطلاب.
0: نعم. هل يتم نشر كشوفات الأسماء المبتعثين ومعدلاتهم بشفافية عبر موقع الوزارة الرسمي؟
1: المبتعثين يتم فعلا إعلان أسماء الطلبة الفائزين بالمنح في الدول الصديقة والشقيقة، يتم إعلانها، وتم أيضا فتح مجال للتظلم عبر البريد الإلكتروني، وتسمح لأي شخص أنه يتظلم على أي اسم، يفتح ملف أي شخص يعني ممكن أنه يأتي ويقول هذا الشخص غير مستحق، ممكن أشوف يعني ملفه. الوزارة بكل ترحاب تسمح بهذا الإجراء، وفعلا الإعلان الأخير يعني لقى ارتياح كبير من قبل الطلبة، وفتحت أيضا مجالات للتظلمات، وتم الرد على كثير من التظلمات. بعض الطلبة حضروا إلى الوزارة وفتحت لهم الملفات وتأكدوا من فعلا مصداقية هذا الإجراء.
0: أين من الممكن للطالب أن يجد البريد الإلكتروني هذا، أو كيف يمكن له أن يتواصل؟
1: طبعا الوزارة تحضر أو الآن أو تجهز لإطلاق منصة تنظم بشكل أكبر هذا العملية، ولكن حاليا الوزارة تعلن على روابط معينة، وأثناء الإعلان يتم يعني وضع البريد الإلكتروني المطلوب مخاطبة الوزارة عليه.
0: إذا ممكن توضح للمستمعين أكثر، فين ممكن يلاقوا هذه الروابط؟ هل في الفيسبوك أو وين تحديدا؟
1: الروابط على موقع الوزارة وعلى منصات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك وإنستغرام والإكس.
0: يستطيعون تقديم هنالك التظلم عبرها وغيرها عبر إرسال بريد إلكتروني حسب ما فهمت منك،
1: من خلال الخطوات الخاصة بهذه.
0: طيب ما هي الضمانات اللي تقدمها الوزارة اليوم للطلاب لضمان تكافؤ الفرص التامة في منح هذا العام والأعوام القادمة؟ إيش الضمانات اللي تقدموها؟
1: طبعا زي ما قلت لك الموارد يتم تقسيمها بالطريقة اللي كلمتك عليها، اللي هو 50% ب 50%، 50% لأبناء المحافظات الجنوبية و50% لأبناء المحافظات الشمالية. والموارد المنح اللي موجودة هي موارد محدودة، ربما يعني مثلا لو أخذوا عدد معين من محافظة يبقوا اللي تخلفوا وهم يطالبوا إنه بالمزيد، لكن الوزارة ليس لديها القدرة في منح كل الطلبة الأوائل منح إلى الخارج، وإنما كل الدول اللي المنح اللي تحصل عليها الوزارة من الدول الصديقة والشقيقة وتضمن فعلا وصول الطلبة وخضوعهم لاستكمال الإجراءات هناك وهكذا، تعمل الوزارة على الإعلان عليها وترشيح الطلبة لها. ويظل كل سنة عدد من الطلبة الذين ما يحالفهم الحظ أنهم يطالبوا يقول لك احنا ما حصلنا أكيد هناك، ولكن لو شافوا ما بيجدوا أي أحد يعني أقل منهم معدل حصل على منح، خصوصا من نفس المحافظة التي تقدموا أو امتحنوا شهادة الثانوية امتحان الثانوية العامة فيها.
0: نعم، قبل فترة كان هنالك تقريبا قبل أسبوع منشورات كثيرة تتحدث أو أسبوعين تتحدث عن فساد في المنح وغيره، ما الذي أثار هذا الملف من جديد؟
1: والله أثير الملف طبعا التقرير القديم اللي تم الإعلان عنه، تقرير قديم حصلت إصلاحات كثيرة بعده، وتم يعني تعرف وسائل التواصل الاجتماعي قائمة على الإثارة، وإنما لو جيت نظرت الآن إلى الواقع تجد أن الواقع مختلف تماما عن ما يتم ترويجه وتم الحديث عنه.
0: طيب، رسالتكم الأخيرة إلى كل طالب أو كل من يطمح ولأوائل الجمهورية، ماذا توجهون لهم من كلمة؟
1: والله أوجه الكلمة لأوائل الجمهورية بأنه هناك كثير من الفرص الخاصة بالابتعاث، يعني لو تحدثت البعض يمكن يعتقد أنه والله الفرص المنح قائمة على منح التبادل الثقافي الذي تعلن عليه الوزارة، ولكن في كثير من الدول تعطي فرصة ومجال للطلبة الدوليين وتستقبل كثير من الطلبة اليمنيين، خصوصا في الصين، في كثير من الدول هناك منح تعلن عليها وتتخذ فيها الإجراءات معينة وتستقبل طلاب يمنيين. يعني لو شفت أنت مثلا في الصين عدد الطلبة الآن اللي موجودين داخل الصين بحسب المستشار الثقافي أكثر من 6,000 طالب حصل على منحة.
0: 6,000؟
1: أيوة، حصل على منحة عبر مراسلة الجامعات وذهب إلى الصين ويتلقون تعليم في الصين. الطلبة اللي هم بترشيح وزارة التعليم العالي عددهم يمكن لا يزيد عن 200 أو 200 وشوي، والباقي الأعداد هم طلاب حصلوا على منح من خلال التواصل مع الجامعات، من خلال التقديم في برامج المنح لدى هذه الدول، وما شاء الله يعني يشرفوا البلد ويمثلوا بلدنا خير فيه.
0: نعم، أنا أشكر تواجدك اليوم معنا أستاذ زايد جمعان، وشكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات، وبإذن الله تكون رسالتنا وصلت. شكرا جزيلا.
1: بإذن الله، شكرا لك زميلي الأستاذ يزيد، وإن شاء الله نلتقي في موعد قادم إن شاء الله.
0: بإذن الله، شكرا جزيلا، إلى اللقاء. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل.

0: وعدنا لكم متابعين الكرام في برنامج صوت الناس، وكنا نتحدث مع ضيفنا حول ملف الابتعاث والمنح الخارجية والمنشورات التي تمت إثارتها قبل فترة حول ملف المنح والحديث عن الفساد الذي يوجد في هذه المفاضلات وغيرها من الكشوفات. ولإثراء الموضوع هذا أكثر والنقاش عليه، نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام التالية 781-952-121 أو 02-38-7913. أكرر الرقم 781-952-121. نستقبل أول اتصال ونقول السلام عليكم.
1: ألو.
0: يا مرحبا.
1: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء النور.
1: يا ميت أهلين وسهلين، وكمان يا مليون أهلين.
0: يا مرحبا فيك وهلا، حي الله فيك
1: حبيبي. حبيبي
0: حي.
1: تحية لك، تحية المخرج طاقم يبعث لكم الصحة والمصاري، تحية للمشتركين يبعث لهم الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب وإياك.
1: شوف حبيبي، أنا بصراحة أحييك من كل قلبي.
0: شكرا.
1: كإعلامي محنة ما شاء الله تبارك الله، الأسئلة رنانة والأهيل ما عرفش يجاوب صراحة، هكذا يتحوط من هنا لهنا. نحن نشتي رد، نحن مواطنين نشتي نسمع. الخلل من فين؟ العطال فين يا جماعة؟ لهذا أنت كل ما تسأله سؤال هو تحصل الجنب الثاني. أول حاجة حق النسبة بالنسبة للنسب في المحافظات، أي دخلنا نحن بالكثافة السكانية؟ نحن على كثافة الطلبة، كم عدد الطلبة في هذه المحافظة؟ نسبتها تحدد على عدد الطلبة، مش تحدد على الكثافة السكانية. واحد. اثنين، لما سألته أنت على الشكوى اللي قدموها يقول 5 من بيت 1، 5 من أسرة، 5. أنت اللي قلت له السؤال.
0: أيوة.
1: يقول هو هذا غير صحيح، يقول هذا مش عارف ايش. ايش غير صحيح؟ ونحن ردينا، سمعنا الرد، ايش رديت؟ ايش قلتوا؟ مسؤول اعلام انت، ويجيبوا مسؤول ثاني غيرك اذا ما عرفت ترد. ايش رديتوا؟ ايش كان المشكله؟ السؤال اللي سالوكم ولا اللي قالوا عليكم كيف وضحتوا لنا؟ وضحوا لنا فين الخلل، بلوا عليكم ولا هي صحيحه ولا مش صحيحه؟ جيبوا لنا رد مقنع خلونا نقتنع انه عملكم صح. واحد. اثنين. ذا ثلاثة. ذا اثنين. الثالث.
0: نعم.
1: انه الوساطات، لما سألته انت على الوساطات قال لك انه هذا موضوع قديم وانه مش عارف ايه. يعني ايش موضوع قديم؟ يعني ماشيين حكومة بعد حكومة ودولة بعد دولة؟ يعني دولة فاسدين؟ انتم فاسدين؟ اعترف انهم فاسدين، هذا اعتراف رسمي يا استاذ. ها؟
0: نعم، من المفترض أن يكون يعني هنالك رد واضح أكثر، أو أن لا يتم يعني التحجج بحجة أنه قديم أو غيره، لأنه حتى لو موضوع قديم إيش يعني لو قديم؟
1: قديم عليه يعني إذا أنتم فاشلين، اعترف هذا أنهم فاشلين، معناته إذا كانت السابقين فاسدين هذون فاسدين رسمي، تكلم رسمي على مستوى الإعلام في قناة عدل القد الله يحييها.
0: نعم.
1: قناة الصراحة. الشيء الثاني يا أستاذ، يعني مش الشيء الثاني، مدري كام الخامس بعده. بالنسبة للطلبة يا أخي، في كشوفات تحت الطاولة، كيف ما فيش كشوفات تحت الطاولة؟ إلا كيف في كشوفات، في استثناءات. قال لك لا ما فيش استثناءات، الناس من هناك هناك يروحوا، من هناك هناك، ما حد داريهم، ولا تطلع في الوزارة ولا تطلع كذا ولا تطلع. والعيال الثانيين اللي هم الطلبة البسطاء جنب أبواب السفارات يشحتوا، يا ناس يشحتوا، يشتوا مصاريفهم وبيدرسوا من الأوائل. عيب هذا علينا نحن كدولة يعني. ويقول لي ما أدري إيش، كل ساعة يهرب في مكان ينشتي. صراحة صراحة كل واحد يجدل بيته قفتاني ولا يتملص، يجيبونا يقلعونا يقولونا منو الفاسد يا ناس، نشتي نعرف العطال من فين، الخراب من فين، هذا هو.
0: نعم أكيد كلنا نتمنى ونشتي نعرف إيش من فين المشكلة وكيف ممكن نحل هذه المشكلة، لكن يبدو أننا لا نجد الحل أو الإجابة الواضحة، يعني دائما ما يحصل هذا الشيء.
1: فعلا قد يكون الأهل زروا عليه لأنه كلهم تملصوا، كان نشتي مسؤول اللي متخصص في هذا البحث، اللي يبعث مدير الدائرة، مدير القسم، مدير الكذا، مش مسؤول إعلامي. مسؤول إعلامي
0: نعم.
1: أنا إعلامي.
0: نحن تواصلنا وحاولنا جهدنا يعني، لكن لم يتم التجاوب معنا سوى عبر الأستاذ مشكور، يعني عادوا تجاوب.
1: أيوة
0: معنا.
1: أيوة أيوة. أنا ما أقولش عليه، لكن هو قد يكون فرض عليه، ولهذا يعني مش دائما المتخصص بيرد رد مقنع، قد لما يكون يجي واحد متخصص هذا مسؤول إعلامي، مسؤول إعلامي يعني وزارة التعليم العالي ما عادش معاها مسؤول يرد على الأسئلة هذه الرنانة يجيبوا مسؤول إعلامي. نحن مش معانا حفل ولا معانا هذا، هذا له مجال آخر، مش له مجال يسأل على المنح ويسأل يجاوب على المنح، صعب عليه. لهذا كيف رضى هو، كيف قبل هذا والمسؤول هذا تهرب؟ مش صح ذا الكلام. وأنا أشكركم يا عدن الغد وروعتكم وصراحتكم وإعلامكم الرائع الصريح، وهكذا خليكم إن شاء الله، وأنتم محبوبين من قبل المواطنين، وأنتم تتكلموا باسمنا ونحن نحييكم ونفوضكم تفويض كلي.
0: شكرا جزيلا لك، وتحياتنا لك أكيد على هذه الكلمة وعلى هذه المشاركة، ورأيك يحترم بالتأكيد. شكرا جزيلا. لا لا مشكلة، لا مشكلة. شكرا.
1: وعودة حميدة البرنامج الرائع
0: بإذن الله. شكرا جزيلا. وأكيد رأيكم جميعا يحترم، ونستقبل اتصالاتكم من جديد عبر أرقام التالية 781-952-121 أو عبر الرقم الأرضي 02-38-79-13. نستقبل اتصال ونقول ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: يا مرحبا.
2: مساء الخير يا زيد.
0: مساء النور والسرور.
2: أشكرك وإن شاء الله لك مستقبل إعلامي كبير، رغم أنك على في البداية، لكن ما شاء الله أفكارك نابغة صبغت عمرك.
0: شكرا جزيلا.
2: وانتمي اسم عائلة مثقفة معروفة.
0: شكرا.
2: طبعا شفت وانا سمعت الحوار وعايك وزارة التعليم العالي من سابق، وكنا في عدن لدينا علاقة بالبعثات قبل الوحدة وبعد الوحدة، لكن للأسف الفترة الوحيدة للتعليم العالي شوية كذا تصحيح أيام مرحوم صديق الله يرحمه باصرة، مسك فترة قصيرة 2006 وبعده ما بدأ يغير، لكن بقية الوزراء اللي مسكوا في تحايلات كثيرة. أنا أذكر كنا في عدن نعطي 3 منح لكل طالب، هذا أيام قبل الوحدة إلى 94.
0: نعم.
2: ثلاث منح نعطيه.
0: إذا ممكن تسمعنا من الجوال فقط وتطفي الراديو.
2: طيب حاضر بشغل. صح أنا كان الإذاعة كبيرة. ثلاث منح ويختار منحة واحدة ويعطول فيها، ولكن بعدها للأسف تحايلوا. أول تحايل بدأ بأنه بعد 94 وانا كنت موجود في عضو في عدن في لجنه البعثات في الخدمه المدنيه، كانوا يقولوا ان التكثف السكاني وهذا التحايل، التكثف السكاني عملوا للمحافظه الجنوبيه 4%، و4% هي ظلت حتى هي 400 هذا المتنفذين المغربيين من النظام، هذا حقيقه نقولها. الى ان مشكله بصره بدا يغير 3 سنوات بعده بدا يغير يقول لا مش كثافه سكانيه، هذا خطا، الجنوب متعلمين وكثيرين وظلموا 4% من المتنفذين. الشيء الثاني حتى انا رحت ذهبت علاج من موسكو اداره الحايفه 2006 لا 2006 ايضا، وقلت طلاب في المحافظه الجنوبيه وهذا حقيقه اقولها مش مشهور، في طلاب من محافظات اخرى يلاقوا دعم يعني كامل حقهم الاعانه، بينما طلاب اخرين لاقوا مش حتى الربع وظلوا يشحتوا بعد الطلبات حقهم. اذكر ان مرات تصدموا مع السفير وكان موجود هنا، كان اعلامي تحول لسفير اللي هو عبد الوهاب الروحاني، وكان من الحلقة غافية وحزوري الطيب معنا من عدن، لكن صدمه هو الوزير ليش انه بعض الطلاب يعطوهم مبلغ اقل من ما يعطوه الاخير، يعني مضايقات واضحة مش الا في عدن، حتى بعض المناطق تعرف كانوا يضايقوهم. فالقصة انه في لعب في التعليم العالي ما فيش عدالة، وهذا نقولها حقيقة. التعليم حق للجميع
0: بالتأكيد. ايوه
2: والعدالة والمساواة والدرجات كنا نقولها، ونعطيه 3 اختيارات للطالب، لكن تحولت صراحة العائلات السفراء والحاشية هذا مش غايب على أحد.
0: يعني أنت تشوف يعني فعلا أنه في فساد
2: بعض السفارات، أنا أذكر وأنا مش داعي أسميهم، هو وابنه وعائلته وبنته وبنت أخته كلهم يدرسون هناك في الخارج عشان التعليمات، وخاصة عندما مسك الوصابي اللي سماها الإعلامي عادل العصام في أحد علاقاتكم في سماها الوزير الظالم اللي هو قبل الوزير الحالي. الوزير الحالي بيقول أنه هذا حالي صحة، وإن شاء الله يكون خير من خلال ضيفك، لكن في امل كذا نحاول نبحث انه زي ما يقول المقاله نحفر الجدار، ما حفرنا القطب النور او متنا على وجه الجدار، فان شاء الله يكون في امل لان اخر وزير هذا كان ظالم، وان شاء الله انه من كثر الصياح والاعلام والمراسل نعدل في هذه الامور، لان دار الزيت وذاق الناس، والان اعتقد ان هذه الاصوات الاعلاميه والمواطنين سيأثر ان شاء الله.
0: نعم.
2: شكرا لك يا يزيد.
0: شكرا جزيلا، ورايك يحترم بالتاكيد، واكيد من حق المسؤولين والمعنيين حق الرد موجود لديهم، ويمكنهم التواصل معنا بالتأكيد للرد على كل التساؤلات أو إذا لديهم أي اعتراض على شيء معين. واحنا نفتح اكيد مساحة للآراء للجميع، سواء للمسؤول او المستمع، ونسمع من الطرفين بالتأكيد. نستقبل اتصال آخر؟ طيب، لا يوجد اتصال آخر. نذكر بالأرقام للتواصل وللحديث حول ملف المنح والفساد الذي يدور حوله عبر الأرقام التالية 781-952-121، 781-952-121. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.

0: Bandsound.com.
1: وبهذا مستمعينا الأكارم وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ونؤكد أن فتح ملف المنح الدراسية الخفية وتجاوزات الابتعاث الخارجي لم يكن يوما بمجرد يعني إثارة الجدل أو استهداف أشخاص بعينهم، بل هو وقفة جادة وصارمة أمام مسؤوليتنا المهنية والأخلاقية تجاه جيل كامل من الشباب المتفوقين الذين سلبوا حقهم في بناء مستقبلهم ومستقبل هذا البلد عبر سياسات المحاصصة والمجاملات. فالأرقام والوثائق والتقارير الرقابية واللي ناقشناها معكم تم نفيها غالبا، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد فساد ولا يوجد مثل ما نقول وساطات. فهذه ما يعني تستدعي تدخل عاجل وآجل وحازم من أعلى هرم السلطة لإنهاء حالة العبث التي حولت المنح التعليمية إلى ما يشبه الإقطاعية العائلية، وأدت إلى تجريف متعمد للكفاءات والعقول التي نحتاجها بشدة في مرحلة هذه البناء. إن استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة لن تتحقق مزيدا من لجان التحقيق التي لا تنشر نتائجها أو بالتصريحات والوعود الدبلوماسية، بل تتحقق بإجراءات عملية وحاسمة تبدأ بإلغاء كل الاستثناءات ونشر الكشوفات بشفافية تامة للرأي العام، وإحالة كل من تورط في الاستيلاء على أموال وحقوق الأوائل إلى المساءلة القانونية. ونحن بدورنا في برنامج صوت الناس نعيدكم بأننا سنستمر في تتبع هذا الملف ولن نطويه ولن نتراجع عنه حتى نرى استحقاقات أبنائنا تعود لأصحابها الشرعيين بناء على كفاءتهم وسهرهم وجهدهم وليس على أساس ألقاب ومناصب عائلات. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة وتفاعلكم القوي، والأساس الأهم هي معادلة المحاسبة. نلقاكم في حلقة قادمة وملف جديد نضعه تحت مجهر الحقيقة والمواجهة. كان معكم من وراء الميكروفون يزيد سيف في برنامج صوت الناس. دمتم في أمان وللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-3

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: أجمل ما قال الشعراء عن العيون: في بحر عينيك هامت كل أشواقي، يا ربة الحسن هل تنوينا إخلاقي؟

0: مكالمات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة

0: مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
1: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
0: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، بطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيغرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيغرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899 959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.